0: النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
1: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
0: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
6: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع. وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي تحية وسعد وجماعتك الممزك الزا. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز منظومة الصحة الجماعتية.
5: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
5: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنيات التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب.
7: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفاية كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
5: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفاية والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفاية والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
3: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
8: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
4: غيم راديو
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
2: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
3: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا، درت واحد لا كوليكسيون ديالتي أنايا، وماشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
2: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر، إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم، تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
5: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
4: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء برأس مال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
6: في البيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب، كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
7: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير وديك الساعة تيكون واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعدة. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضة. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصة فين يلقى الموهبة ديالو.
8: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
9: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
11: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
12: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
13: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
14: مزيان زادوا العمليات الترومبوك، هو اللي سبق ليا مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، لا ننسى سيدنا.
11: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: ريم راديو،
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
15: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
16: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
17: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
16: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنامية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
21: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
20: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
21: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
20: تمرين ساريكس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
19: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
19: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
17: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما، ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
20: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
19: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو،
19: إذاعة الأخبار المغربية.
20: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور، والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
16: الإسبانية السيد فوزي رقجع. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: الخبر من المصدر.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
4: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق بإقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن ليتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
5: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
3: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
7: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادرات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028، واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
6: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم، مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
1: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين.
1: ريم راديو.
8: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وربورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
10: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
11: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة، فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
10: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
12: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورت رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن ألا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
10: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: في أجواء رياضية حماسية احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليداً للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
3: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان هنا كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، حيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
2: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
7: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. أخذ دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرت في المجتمعات الأمازيغية.
6: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
8: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو تناقل الثقافية ولا ترانسبيسيكتي بالفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوج وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
6: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من

0: بثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
5: We are very committed to supporting the Moroccan.
4: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
3: ريم راديو.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
8: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
9: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي. تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك أكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
7: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
8: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
7: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
10: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
12: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع، وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعة كلمة مجكزة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز منظومة الصحة الجماعتية.
11: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
13: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
11: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
14: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الكل.
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.ma. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
11: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء بالرأسمال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
17: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
18: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد، وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة وهي عملية فريدة من نوعها.
19: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية، وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
20: مزيان نزلوا العمليات هم الكرومبوك هو اللي سبق فيها مزيان الحمد لله اللهم لك الحمد لا ننسى سيدنا.
17: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو.
1: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
4: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
5: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: ريم راديو،
6: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
8: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
7: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
8: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
7: تمرين ساريكس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: غيم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: كاتبو الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
4: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل طارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشرع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة القاعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
9: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق في إقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن يتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
10: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
5: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين برباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذ الفاضل.
1: شكرا أستاذ هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، الحالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قارئ ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي هذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شويه، واحد يومين ولا واحد 3 ايام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد الزميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشات راخا واحد شوية. من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه، وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري، بطوله الهبه.
0: عجيب، واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه،
1: بطوله الهبه.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحه شكون غيكون عنده مصلحه؟
0: هو الورثه،
1: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطله باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع أن على أن الإرادة ديالو كانت إرادة على أنه يوهب ذاك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نضرب تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة أسبوع مثلا. نعم، لأنه الوقت، لأنه الإجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك. داك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: يعني بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الوراثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجعليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الوراثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب الواهب سوف ينطبق على وراثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانه ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندوش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم احنا الان في مثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال مذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن في فتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورد واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار دياله واش الربع ولا السدس ولا داك الشيء يمكن أنه كيقول كان وهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع وديز الهيبة هذا المسائل العامة وغادي نذكر بالمادة الأولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم وإلا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعه الحال
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه
0: نعم
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا يعني هذاك التصرف يقع باطلا. إذن هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك
0: نعم عشوائية
1: كتشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأن أنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص
0: كدلهم إعادة الإيواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة
0: نعم.
1: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر
0: تمام
1: وهي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة او كيشنو كيدي كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبة الولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبة مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيرة جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح تكون في دور كيكون ساكن في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه نعم. بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو. أخبار المغرب والعالم. الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
1: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادلات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028، واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
0: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم، مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
2: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية. شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
1: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة، فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
4: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
0: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورت رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا، ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
4: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
4: في أجواء رياضية حماسية، احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليذا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
6: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان هنا كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، حيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو، باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
4: وفي ختام هذا العرس الرياضي، أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من خزائن التراث المغربي، حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة.

0: إذاعة الأخبار المغربية.
1: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
2: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. خاص دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي، خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرت في المجتمعات الأمازيغية.
1: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
3: هذه السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي ولا ترانسبيسيكتوري الفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
1: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
0: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
5: We are very committed to supporting the Moroccan.
4: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية.

0: رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدراء على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
3: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
4: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك اكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشره للاستهلاك المحلي.
2: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
3: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
2: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
1: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو.
7: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فقط 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
8: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم، من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع. وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعة كلمة مجكزة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز منظومة الصحة الجماعتية.
7: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف.

0: شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
1: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
2: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
3: احنا في المركز الجهوي واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
1: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
0: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
4: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
5: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
4: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
6: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
4: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي

0: ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
2: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
2: ريم راديو.
4: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
6: They are very committed to supporting the Moroccan.
5: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: الخبر من المصدر.
4: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
5: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
6: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
7: السلوك مزيان وجابوا العمليه هون الكومبوك هو اللي سبق ليا مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، ما ننسى سيدنا.
4: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
9: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
8: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
12: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
13: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك اكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشره للاستهلاك المحلي.
11: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
12: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
11: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
10: ريم راديو.
14: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
15: هذا يعني هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج الى يعني بلورة افكار من الناحية الأكاديمية، يعني خاص دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي، خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد يعني الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من اجل فهم يعني مجموعة من التحولات التي يعني ساهمت في بلورة هذا التغيير اللي طرات في المجتمعات الأمازيغية.
14: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
10: هذه السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي أو الترانسبيسيكتي بالفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
14: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
17: غيم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
18: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: ريم راديو.
11: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
19: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة، فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
11: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
20: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
11: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
17: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
21: حصاد الجهات.
1: جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية
17: ريم راديو،
16: المصداقية والخبر اليقين
17: ريم راديو.
0: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
21: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
0: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء برأس مال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
17: غيم راديو.

0: مصدر ريم راديو. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
1: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنيات التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب.
2: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
1: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم

0: الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروج على رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب، مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالا مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
4: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا درت واحد لكوليكسيون ديالتي أنايا، ومشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
3: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر، إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
1: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
3: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
5: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنامية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، غيم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
6: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض ميناء طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
7: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
6: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
7: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
6: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
1: غيم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
6: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
7: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي التجريبي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
8: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي. تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك أكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
6: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
7: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
6: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
9: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم، تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
10: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
9: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء برأس مال البشري، في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
1: غيم راديو.
4: غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
4: راديو.
5: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
11: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع. وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعتك الممزك الزا. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز منظومة الصحة الجماعتية.
9: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
12: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
13: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع التقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. معنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
14: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة من الأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها الصناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غير من واحد العظم كيسميوه ايتيكو، هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحده. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذاك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
13: بارك الله عليك معلم. نمروا دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
14: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار. دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيف لك نستعمل المنشار؟ أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقول له احنا كنكرطو، كنسموها الكوتشي، كنسميوها كوتشي احنا كتكرطو متكرات يعني كارط الحرش. مثلا كاين كارط الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميتكا باش كتب ليه الطبق من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو الفيرني. الا كانت ممكن مثلا بياس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. اما البياس الكبير مثلا بحال الصعاب هذا الشيء يعني كتتمر من يعني من القادو ما الحكام الاستعمال هي ما صالحاش ما كان ما صالحاش مثلا الفيرني لان يعجنوا فيها ياكلوا فيها غير الطعام الى اخره.
13: اكيد معلم كاينه واحد المرحله اللي كتطلب صبر ودقه كبيره، شنو هي اصعب مرحله بالنسبه لك؟
14: المراحل اللي هي صعيبه شويه في الحرفه هي الحصول على المواد الاوليه. كنجيبها من الاقليم النيت كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابات.
13: معلم محمد قبل ما يبدا النقش كيكون دائما تصميم وفكره في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومنين كتاخذوا الالهام ديالكم؟
14: في الاول كتكون غاشتي كتجي كتصنع، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه الكابات. كاين اللي كيجيب لك غاشانتيو كيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هادي، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه الكابات يعني في الماكينه. اما بالقادومه كتشوف غا فيه تصنعوا.
13: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
14: هو الفرق العرعار عرعار، غير هو الصويرة تقاد فيها العرعار، يعني المدري كيسموه حنا مدريا تقاده، بقات عندهم غير الجدره المزوخه. هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات مثلا، المدري كتمشي من هنا من خميسات. اما هو عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار غير هما الخدمه ديالهم في شكل وديال خميسات في شكل معروف. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي، يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كلشي اي حاجه كنديروها.
13: فرضك معلم هاد الحرفه اللي صمدات سنين طويله، واش مازال شباب اليوم عندهم الاقبال عليها والرغبه باش يتعلموها؟
14: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفه يحتفظوا عليها كهوايه بعدا، لان هاد الحرفه ما يحقروهاش. حنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. اما هاد الساعه الحمد لله كاين المبادرات ديال التنميه البشريه، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقه ديال المبادره من 2005 ولله الحمد كاين الامكانيات خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
13: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركة ديالك لأسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا أكثر من عالم النقش على خشب العرعار. أما أنتم مستمعينا فشكرا على المتابعة، وإلى لقاء جديد في حلقة قادمة من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. سلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: السلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنيات التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
5: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
4: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا، والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: فلابيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
8: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني، دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير، وديك الساعة تيكون تواحد اكتشاف ديال هاد هاد المواهب الصاعده يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
3: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
6: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
2: الأخبار المغربية ريم راديو.
1: في أجواء رياضية حماسية احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليدا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
9: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، حيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
1: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتوجة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة.
10: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
11: Cette édition a connu هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساريكس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
4: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفى
12: طنجة.
11: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
4: تمرين ساريكس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
13: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
4: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
1: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
4: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: الخبر من المصدر.
5: إفريقيا
1: هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
3: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
5: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
6: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
7: مسؤولين مزيان وجابوا العمالة هون يترمبوك هو اللي سبق فيها مزيان الحمد لله، اللهم لك الله ما ننسى سيدنا.
3: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو.
1: مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ أحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
8: إذاعة الأخبار المغربية.
9: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
10: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية التعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
9: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
11: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن ألا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
9: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
3: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
8: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
2: ريم راديو.
8: أخبار المغرب والعالم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي هذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة.

0: شاط الاخا واحد شويه. من بعد كيجي عند الموتيقه كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ومش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
1: نعم.
0: اكثر من هذا الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظه وقعت الوفاه قبل التقييد بالرسم العقاري بطوله الهبه.
1: تعجيب واخا موقع الاطراف ما دخلش العقد للمحافظه
0: بطوله الهبه.
1: نعم.
0: والطرف اللي عنده مصلحه شكون اللي غيكون عنده مصلحه؟
1: هو الورثه
0: لانه هناك احتمال اضرار بحقوقهم.
1: نعم.
0: وعندهم الصفه بانهم يجيو يطلبوا بالبطله باش بالتواريخ العقد يحمل تواريخ تاريخ التوقيع ديال الواهب تاريخ توقيع الموهوب له وتاريخ الوفاه وتاريخ التقييد بالرسم العقاري يعني من اسهل الاثبات ديالهم.
1: ولكن هنا يوقع لنا اشكالات الاستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبه اللي هو عقد رسمي الناس جاوا عند الموثق الواهب الموهوب له وقعوا هذه الحياه خرجوا من تما مباشره في ديك الليله يصعب على الموثق على انه يسجل ويحفظ في نفس النهار مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب ذاك العقار
0: يعتد لان النص صريح. ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
1: نعم.
0: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه أسبوع مثلا. نعم. لأنه الوقت لأنه الإجراءات تطلب كذا وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
1: نعم تمام.
0: يعني فوق طاقتك لا تلام وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلومو عليها شي حد. القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال ذاك الشخص غير اللي خصنا نفهمه ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت. ماشي أنا عارف بانه انا راه بلاتي عليا وهذا ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن اذا كانت الامور عاديه وقعت الوفاه راه ماشي مرزقك ذاك العقار راه ماشي ديالك
1: خاصه ديال انها اذا بدون عوض
0: بدون عوض ديك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرضقوا راه غيتبرعوا له
1: تمام
0: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
1: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه. ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت. كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زمجمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه. دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
0: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
1: بالنسبه الواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له.
0: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف.
1: نعم.
0: ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله. هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه.
1: نعم.
0: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
1: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل. وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
0: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه العامه للعقود في مجال ديال المحل.
1: نعم.
0: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار. المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف. يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
1: نعم. احنا الان خدمنا مثال ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس منين بدينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
0: إذا كنهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد. هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
1: نعم.
0: هذا بصفة عامة كنهضر لك.

0: أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة، الهيبة في المذهب المالكي هي هذه.
1: نعم.
0: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي، وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور، أنه بالنسبة للمحل ديال الهيبة كما قال ابن رشد، أنه يمكن توقع الهيبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود.
1: نعم.
0: يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونة ديال المدونة الكبرى ديال المذهب الإمام مالك اللي كتقول بأنه ممكن فتاوى ممكن أنه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو، واش الربع ولا السدس ولا داكشي، يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
1: نعم.
0: والسدس ولا الربع ودايز الهيبه. هادو المسائل العامه. وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
1: نعم.
0: ديال مدونة الحقوق العينيه، ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا.
1: نعم. المقيدين بمدونة الحقوق العينيه. نعم.
0: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود، ما كتلقاش الحل كما قلنا
1: في مدونة الحقوق العينية.
0: نعم. وإلى ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
1: للمذهب المالكي.
0: نعم. الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود، يعني ما يمكنش نجتهده.
1: تمام.
0: الاجتهاد مع ورود النص. وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار، وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا. نعم. يعتد بالتقييد بالرسم العقاري. وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
1: نعم.
0: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود، أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد، ويكون مش غير موجود في الملك ديال الواهب.
1: نعم.
0: وغادي الى درنا مثلا
1: باش نعطيو المثال، لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه، يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد، حنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
0: طبيعة الحال.
1: نعم.
0: في انظمه اخرى باش نهضروا على النظام المقارن، مثلا في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
1: نعم.
0: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا، يعني هذا التصرف يقع باطلا.
1: نعم.
0: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص، ونمشي بعد الحالات العملية.
1: نعم.
0: حنا كنعرفوا أنه في إطار تشجيع السكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصة، واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
1: نعم.
0: عشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص،
1: كتلهم إعادة الإيواء
0: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
1: نعم.
0: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم، كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبيع لواحد آخر.
1: تمام.
0: بغي عقود عرفية، احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع، وراه مازال الناس كي اللي كيعاني من المشاكل، كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة، او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهيبة لولدي، وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهيبة مثلا.
1: من وهذه حالات كتوقع كثيرة جدا، كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها، كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا، ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح، كيكونوا ساكنين في دور الصفيح، كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء، يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك، والتوقيعات ديال العقود ديالهم، كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق، يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده، كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده، وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبة والصدقة، كيقول لك اودي انا هاد الملك راه ولا ديالي، وانا غادي نوهبو لولدي ولا غادي نوهبو لواحد الطرف معين. كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي، يقول داك التصرف ديالك راه باطل. هذا هو المقصود استاذ توفيق،
0: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه، راه بطلان. نعم. مطلق، يعني هو والعدم سواء، يعني ما بحال ما كاين والو.
1: نعم.
0: اذا راه يعني باطل، يعني
1: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الإضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبة والصدقة الإطار القانوني والتعاقد. شكرا لكم.
0: شكرا لكم أستاذ هشام. شكرا للمشاهدين الكرام.
1: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدين الكرام، وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
2: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق في إقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن يتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
3: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
1: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
4: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
6: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادرات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028، واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
5: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم، مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
4: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
7: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. الأخبار على مدار الساعة.
10: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
11: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا درت واحد لاكوليكسيون ديالتي أنايا، ومشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
10: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
12: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
13: They are very committed to supporting the Moroccan.
12: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
9: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
14: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو،
4: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
15: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
16: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. أخذ دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغيير اللي طرات في المجتمعات الأمازيغية.
15: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
17: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي أو الترانسبيسيكتوري الفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
15: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
4: غيم راديو،
9: الخبر من المصدر.
8: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
18: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
19: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
18: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا، والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
9: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
4: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
12: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
13: They are very committed to supporting the Moroccan.
12: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
20: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
21: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
20: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
2: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
20: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
10: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
3: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
10: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: حصاد الجهات. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو.
10: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
11: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا درت واحد لا كوليكسيون ديالتي أنايا، وماشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
10: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر، إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
5: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس للا مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالا مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
0: ريم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم.
0: ريم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة 6 لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
6: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
7: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك أكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
20: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
6: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
20: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
0: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
23: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
14: فريق طبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قام فريق طبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
15: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، من حيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
16: مسؤولين مزيان وجابوا العمليات هون الترومبوك هو اللي سبق فيها مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، لا ننسى سيدنا.
23: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
9: الأخبار على مدار الساعة.
17: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
4: ريم راديو، ريم راديو،
9: الخبر من المصدر.
23: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
9: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو،
4: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
8: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
13: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق بإقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن ليتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
18: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
8: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحيات تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
9: أخبار المغرب والعالم.
4: كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
8: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
19: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
8: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء بالرأس مال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
0: ريم راديو،
9: أخبار المغرب والعالم.
1: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
3: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادلات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028 واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
2: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى

0: لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: في أجواء رياضية حماسية، احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليذا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
4: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، بحيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو، باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
3: وفي ختام هذا العرس الرياضي، أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
3: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
4: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
3: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.

0: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
1: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
7: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل طارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
6: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
5: ريم راديو
4: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو
4: إذاعة الأخبار المغربية.
8: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
9: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية، يعني هذه الدراسه ديال الانتقال ولا الايصال الثقافي خاصها مجموعه من الاليات، وهذه الاليات حنا في بصدد يعني الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من اجل فهم يعني مجموعه من التحولات التي يعني ساهمت في بلوره هذا التغييرات اللي طرات في المجتمعات الامازيغيه.
8: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
10: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي ولا ترانسبيسيكتيو الفرنسيه في المجالات الامازيغيه، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. انا في مجالي ساخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقيه، اي المقارنه بين الرقص الجماعي اللي هو احوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
8: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
5: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
4: صحة. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغد قبوري على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
11: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
12: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
11: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو.
2: الأخبار على مدار الساعة. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات. ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
5: ريم راديو. ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
11: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
12: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع، وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجامعة كلمة مجكزة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز منظومة الصحة الجماعية.
11: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم
5: غيم راديو.
2: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
5: غيم راديو.
2: غيم راديو إذاعة الأخبار المغربية.
5: غيم راديو
2: أخبار المغرب والعالم.
13: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
14: They are very committed to supporting the Moroccan.
13: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة، كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
4: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو،
4: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
15: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
16: طبقا للتوجيهات الملكية السامية فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
15: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
17: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
15: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
5: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
7: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
6: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنامية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
5: غيم راديو.
2: الخبر من المصدر.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: مستمعي إذاعة ريم راديو، مرحبا بكم في موعد جديد من برنامجكم الأسبوعي حرف المغرب، الفضاء اللي كنقربكم فيه من حكايات صناع تقليديين ومن حرف مازالت كتحافظ على روح التراث المغربي. في حلقة اليوم غنمشيو معاكم الإقليم خميسات، وبالضبط العالم النقش على خشب العرعار، الفن اللي كيحول الخشب البسيط لقطع فنية منحوتة بالدقة والصبر والإبداع. معنا اليوم المعلم محمد اللي اختار يخلي خشب العرعار يتكلم بلغة النقش والإبداع. معلم محمد مرحبا بك معنا اليوم على إذاعة ريم راديو. كأول سؤال دائما كنبداو به الحلقة ديالنا هو إمتى بديتي هاد الحرفة وتعلمتيها؟
2: الحرفة بديتها من يعني في 1991 اللي تعلمت الحرفة من الأجداد، والحومة اللي كنت نسكن فيها صناعية بزاف، حيت الحرفة في إقليم خميسات يعني كتميز غن واحد العظم كيسميوه أيتيكو، هما اللي كيديروا هاد الحرفة بوحده. من تما بدات الصناعة كتطور من هذا لهذا، من هذيك القصعة، من هذا الحلاب، من هذا يعني بدات كتطور إلى يومنا هذا.
1: بارك الله عليك معلم. نمروا دابا المراحل، يعني باش تولي هاد القطعة تحفة فنية أكيد كتمر من مراحل كثيرة، شنو هي أهم المراحل اللي كتدوز منها؟
2: المراحل الأولى يعني كتبدأ من المواد الأولية، كتديها مثلا للمنشار، دابا يعني ولات شوية تطورت الوقت، كيف اللي كنستعملوا المنشار أما بكري كان غير القادومة، من القادومة الشكرفيلة واحد الموز كنقولوا احنا كنكرتو، كنسموها الكوتشيه، كنسميوها الكوتشيه احنا كتكرتو، متكرات يعني لا كارت الحرش مثلا، كاين كارت الحرش بريمان مثلا 60، كاين حتى للزيرو داك الميت كاع باش تولي الطبق. من تما يعني هذا كيتسمى الفينيسيو، الفيرني الا كانت ممكن مثلا بيس صغير كيتفيرنا عاد كيخرج للسوق. أما البيست الكبير مثلاً حلق صعب على الشيء يعني كتتمر من يعني من القادومة الحكام الاستعمال هي مصالحاش، كان مصالحاش مثلاً الفيرني لأن غير يعجنوا فيها يأكلوا فيها غير الطعام إلى آخره.
1: أكيد معلم كينا واحد المرحلة اللي كتطلب صبر ودقة كبيرة، شنو هي أصعب مرحلة بالنسبة لك؟
2: المراحل اللي هي صعيبة شوية في الحرفة هي الحصول على المواد الأولية، كنجيبها من الإقليم النيت، كنشريوها من المقاولين اللي كيشريو كينقيو مثلا الغابة.
1: معلم محمد قبل ما يبدأ النقش كيكون دائما تصميم وفكرة في البال ديال المعلم، كيفاش كتختاروا التصاميم ومنين كتاخذوا الإلهام ديالكم؟
2: الأول كتكون غاشتي كتجي كتصنعو، ولكن من بعد باش مابقاش تفكر مزيان ملي كتصنع الاول كدير عليه القبال، كاين اللي كيجيب لك الشانتي وكيقول لك هاك صنع عليه بحال هذا نخدموا عليه هذه، ولكن من بعد الا بغيتي كتسربي باش تخدم في الماكينه خصك دير ليه القبال يعني في الماكينه، اما بالقدومه كتشوف غير فيه تصنعوا.
1: نمروا دابا للفرق، كما كنعرفوا ان خشب العرعار كيختلف من منطقه لمنطقه، شنو الفرق ما بين العرعار اللي كيجي من الصويره واللي كيجي من الخميسات؟
2: هو الفرق عرعار عرعار، غير هو الصويرة تقادة فيها العرعار، يعني المادري كيسميو حنا مادرية تقادة، بقات عندهم غير الجدرة المزوخة، هما العرعار كيديوه من هنا من خميسات مثلا، المادري كتمشي من هنا من خميسات، أما هو عرعار عرعار ما كاينش زعما شي فرق في الكاليتي، راه عرعار عرعار، غير هما الخدمة ديالهم في شكل وديال الخميسات في شكل معروفة. هما كيعتمدوا على شي حاجه صغيره بزاف والسنيديقات وداكشي يعني داكشي حنا كنعتمدوا على كل شيء، اي حاجه كنديروها.
1: فرادر كمعلم هاد الحرفة اللي صمدات سنين طويلة، واش مازال شباب اليوم عندهم الإقبال عليها والرغبة باش يتعلموها؟
2: كان نادي الشباب باش يتعلموا الحرفة، احتفظوا عليها كهواية بعدا، لأن هاد الحرفة ما يحقروهاش. احنا راه يعني درنا بها الدراري ودرنا بها الضيور. أما هاد الساعة الحمد لله كاين مبادرات ديال التنمية البشرية، يعني راه سيدنا عطى الانطلاقة ديال المبادرة من 2005 ولله الحمد كاين الامكانيات، خصو غير الشباب يتعلموا الحرفه وينتميوا لها، راه فيها الخير والبركه.
1: تبارك الله عليك معلم، وشكرا على المشاركه ديالك لاسرار هذا الفن وعلى الشرح اللي قربنا اكثر من عالم النقش على خشب العرعار. اما انتم مستمعينا فشكرا على المتابعه، والى لقاء جديد في حلقه قادمه من برنامجكم الاسبوعي حرف المغرب على ريم راديو. السلام عليكم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم
2: راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الجولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسن الثاني للجولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الجولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الجولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الجولف.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيت دراع على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم.
7: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
8: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
9: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي. تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك أكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
7: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
8: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
7: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
5: ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
6: ريم راديو.
2: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: لا بيبر ديال الموهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
11: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاثير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني، دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاثير، وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
12: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
5: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
2: أخبار المغرب والعالم.
6: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
13: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
14: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
15: تسخنوا لي مزيان وزبوا العمالة هون الكرنبوك هو اللي سبق لي مزيان الحمد لله اللهم لك الله ننسى سيدنا.
6: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: إذاعة الأخبار المغربية
16: غيم راديو
2: المصداقية والخبر اليقين
16: ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
4: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي وأيضا ما تحقق في إقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن يتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
5: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
3: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو، آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية
6: تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
7: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
6: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء بالرأسمال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
8: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
9: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادرات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028 واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
8: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: غيم راديو.
1: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
10: في أجواء رياضية حماسية احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليدا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
11: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه بان كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري بحيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
10: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتوجة، ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
13: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض ميناء طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
14: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
13: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
14: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
13: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
1: الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
1: كاتبو الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
2: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية

0: أي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البانامية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: غيم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو.
3: في أجواء رياضية حماسية، احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليذا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
4: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان هنا كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، حيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
3: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.

0: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب: أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو.
2: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
3: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
4: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم، وهو قطاع

0: الطماطم في المغرب اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك اكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشره للاستهلاك المحلي.
1: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
2: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
1: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم، تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
6: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
5: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء بالرأسمال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.

0: يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال، محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية، بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
3: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة جمهورية مالي الشقيقة، فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
2: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
4: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا، ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
2: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
7: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا، درت واحد لا كوليكسيون ديالتي أنايا، وماشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
6: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
5: الإذاعة الأقرب إليكم، إذاعة الأخبار المغربية.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
10: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
5: إذاعة الأخبار المغربية،
9: ريم راديو،
5: ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم
1: من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
11: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
12: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع، وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعتك الممزك الزا. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز المنظومة الصحية الجماعتية.
11: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
9: ريم راديو.
5: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
10: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
5: إذاعة الأخبار المغربية.
6: كاتبو الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
13: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
6: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
5: غيم راديو.
9: غيم راديو.
5: الخبر من المصدر.
10: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
9: ريم راديو.
14: ريم راديو.
8: الخبر من المصدر.
15: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين ميناء طنجة المتوسط الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض ميناء طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
16: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
15: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
16: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
15: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
8: الإذاعة الأقرب إليكم. إذاعة الأخبار المغربية.
17: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
19: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
20: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. والمقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
14: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
19: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
18: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
11: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم على الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
21: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني للتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
11: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
22: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدر نقوله بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
11: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
18: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
5: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
9: غيم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
4: هذا يعني هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج الى يعني بلورة افكار من الناحية الأكاديمية. يعني اخذ دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد يعني الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من اجل فهم يعني مجموعة من التحولات التي يعني ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرات في المجتمعات الأمازيغية.
3: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
23: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي ولا ترانسبيسيكتيو بالفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيعهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوج وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
3: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
9: غيم راديو.
24: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
25: We are very committed to supporting the Moroccan.
24: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
9: ريم راديو. ريم راديو.
0: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
9: ريم راديو.
0: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
9: ريم راديو.
0: أخبار المغرب والعالم.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية. قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجع. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية.

0: صحي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
2: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
1: ريم راديو،
0: الخبر من المصدر.
3: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
4: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
3: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
4: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
3: تمرين ساركس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
5: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
6: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونيسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا درت واحد لا كوليكسيون ديالتي انايا، وماشي غير انايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عده لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
5: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم.
7: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
9: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
5: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
0: إذاعة الأخبار المغربية،
1: غيم راديو،
0: المصداقية والخبر اليقين.
8: غيم راديو.
1: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو،
1: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
0: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
8: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود، وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
10: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ريم غاديو.ما. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
11: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري. وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
12: طبقا للتوجيهات الملكية السامية فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
11: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
13: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورت رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن ألا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
11: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
7: الخبر من المصدر.
5: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
10: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
7: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لنكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: في أجواء رياضية حماسية احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليذا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
14: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان هنا كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، بحيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
11: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة، ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
0: إذاعة الأخبار المغربية.
15: للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء

0: المغربية معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
1: They are very committed to supporting the Moroccan.
0: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو،
2: الأخبار على مدار الساعة.
3: غيم راديو.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: ريم راديو،
2: أخبار المغرب والعالم.
6: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
7: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
6: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا، والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
2: إذاعة الأخبار المغربية،
3: غيم راديو.
2: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية.

0: متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
2: بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية، إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
3: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم، من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع. وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعة كلمان وجكزة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز المنظومة الصحية الجماعية.
2: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ، لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Unlimited Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة .net.
4: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
4: غيم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم.
6: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
7: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
8: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
7: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
6: ريم راديو.
7: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
10: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. هذه الدراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسة والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرت في المجتمعات الأمازيغية.
9: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
11: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو التناقل الثقافي ولا ترانسبيسيكتيو الفرنسيه في المجالات الامازيغيه، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. انا في مجالي ساخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقيه، اي المقارنه بين الرقص الجماعي اللي هو احوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
9: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
4: ريم راديو.
6: ريم راديو.
1: الخبر من المصدر.
7: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
12: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تحديدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
13: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق بإقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن ليتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
6: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
12: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
14: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
4: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
4: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
15: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
2: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء بالرأسمال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
4: غيم راديو،
1: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
16: يا
0: إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
16: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: ريم راديو،
16: إذاعة الأخبار المغربية.
17: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
18: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني، وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
19: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب، اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج، وكذلك اكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشره للاستهلاك المحلي.
17: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجها لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
18: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
17: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
16: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
16: الأخبار على مدار الساعة.
20: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Nimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
4: Rime Radio.

0: على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
2: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
3: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
4: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادرات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028، واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
3: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم، مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو.
5: صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ. نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
6: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
7: فريق طبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق طبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
8: في دني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرامية لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
9: هو اللي سبق لي مزيان الحمد لله، اللهم لك الحمد، لا ننسى سيدنا.
6: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو. ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنيات التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو اقتصادي للشباب.
11: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفايا كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
10: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفايا والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفايا والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
1: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
12: طبقا للتوجيهات الملكية السامية فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
1: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
13: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورة رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنيات التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
14: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها، مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي، إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية، وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
2: غيم راديو. غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
15: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
16: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
15: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء برأس مال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
2: غيم راديو.
1: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو.
0: آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
14: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
17: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية، لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
18: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي، تقريبا ما يفوق 700 ألف طن اللي كتصدر في الخارج وكذلك أكثر من 700 ألف طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
14: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
17: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب سواء من حيث الظروف الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
14: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: فلابيبوغ ديال المواهب كنكتشفوهم من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتيه اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد ويكونوا على طبيعتهم.
20: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التأطير ديال خاصة الأطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحية المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التأطير، وديك الساعة تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد، كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
21: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
22: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم التكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم، سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
23: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجية التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
24: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. أخذ دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسات والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرت في المجتمعات الأمازيغية.
23: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زيكيست، والشاعر حأفتو.
25: هذا السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو
3: تنقل ثقافية ولا تخص بسيكولوجيا الفرنسية في المجالات الأمازيغية، وستكون هناك مواضيعهم بعض الجوانب. أنا في مجالي سأخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقية، أي المقارنة بين الرقص الجماعي اللي هو أحوج وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
23: اللقاء ناقش الكيفية التي أدت بالتحولات الاجتماعية إلى تفكيك أو خلخلة بعض آليات النقل الثقافي، وما نتج عن ذلك من اندثار بعض الممارسات أو ظهور أشكال ثقافية جديدة وتكيفها مع السياقات المستجدة.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
4: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجارية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
9: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
7: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
5: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وكذا فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشرع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: الإذاعة الأقرب إليكم.
3: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. بخنيفرة تم استعراض حصيلة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم، وذلك بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق هذا الورش الملكي، حيث بلغ عدد المشاريع والعمليات المنجزة منذ سنة 2005 ما مجموعه 1818 مشروعا وعملية بكلفة إجمالية فاقت 768.17 مليون درهم. ساهمت فيها المبادرة الوطنية بأكثر من 573.20 مليون درهم. تقديم هذه الحصيلة جرى خلال لقاء تواصلي نظمته عمالة إقليم خنيفرة، ترأسه عامل الإقليم بحضور الكاتب العام للعمالة ورؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية ورؤساء مجالس الجماعات الترابية وأعضاء اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية إلى جانب ممثلي فعاليات المجتمع المدني.
4: هذا اللقاء حيث تم إبراز أهمية ودور هذه اللجان الترابية على مستوى الإقليم من حيث تنزيل هذه البرامج ومن حيث تركيبتها ومن حيث مهامها واختصاصاتها في تنزيل هذه المشاريع، وكما توالي هذه اللقاء تسليم سيارة إسعاف الجماعات سيدي حيا وسعد وجماعة كلمة جكزة. هذا المشروع يهدف إلى تعزيز العرض الصحي بالعالم القروي وتعزيز المنظومة الصحية الجماعية.
2: وبالمناسبة ذاتها أشرف عامل الإقليم والوفد المرافق له على تسليم سيارتين للإسعاف مجهزتين وسيارتين للنقل المدرسي تم اقتناؤها في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وذلك في إطار دعم القطاع الصحي وتيسير ولوج التلاميذ لا سيما بالمناطق التي تعاني من خصاص في وسائل النقل.
1: ريم راديو،
2: الخبر من المصدر.
5: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
6: بكثير من الاحترافية والتنسيق والتكامل في الأدوار، انطلق تمرين ساركس المضيق 2026 بذوي صفارات للإنذار على متن باخرة ستينا يوروب التي تؤمن الخط البحري بين مينائي طنجة المتوسط والجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا في عرض مينائي طنجة المتوسط إثر حريق مفترض، حيث سخرت الوحدات المغربية بدعم من الوحدات الإسبانية زوارق ومروحيات وعشرات العناصر من مختلف أجهزة الإنقاذ في عملية إغاثة واسعة أبرزت قدرات المغرب على ضمان سلامة وأمن الملاحة بمياهه الإقليمية.
7: هذه النسخة من تمرين البحث والإنقاذ البحري ساركس المضيق 2026 تتميز بإضافة وظيفة جديدة تتمثل في تنسيق عمليات المهمة وبهدف تعزيز القدرات الوطنية. تمت مضاعفة عدد الركاب الواجب إجلاؤهم خلال هذا التمرين من 60 إلى 120 شخصا.
6: عملية الإغاثة تنسقها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري على أن تتولى مصالح وزارة الداخلية إتمام العملية من خلال التكفل بالركاب الذين تم إجلاؤهم بحرا من خلال إقامة مستشفى ميداني متقدم بميناء طنجة المتوسط بمشاركة وحدات من وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوقاية المدنية لتأمين استقبال هؤلاء الركاب وتقديم الإسعافات الأولية والدعم النفسي مع نقل الحالات الحرجة إلى مستشفيات طنجة.
7: أشكر السلطات المغربية لإتاحة الفرصة للوحدات الإسبانية بالمشاركة في هذا التمرين الذي من شأنه تمكين وحدات البحث والإنقاذ من الاستعداد للاستجابة بالشكل الملائم لأي حوادث مماثلة. هذا التمرين الذي يجسد عمق التعاون بين المغرب وإسبانيا من شأنه أن يقوي قدرات البلدين ويزيد التنسيق من أجل إنجاح عمليات البحث وإنقاذ الأرواح.
6: تمرين ساريكس المضيق 2026 يأتي أياما قبل انطلاق عملية عبور المغاربة المقيمين بالخارج مرحبا 2026 ليبرز قدرات المغرب المدنية والعسكرية في مجال ضمان أمن الملاحة البحرية، لا سيما بمضيق جبل طارق الذي يعتبر من بين أهم الممرات البحرية بالعالم.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
9: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المسلمة ساعدة أدت التحية. قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي رقجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
1: ريم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نظمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
11: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق بإقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن يتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
12: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
10: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
13: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.
13: من خزائن التراث المغربي

0: المغربي، موعد من الجذور وسفر عبر العصور. ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: في أجواء رياضية حماسية احتضنت القاعة المغطاة للمركب الرياضي محمد الخامس المباراة النهائية لدور ولاية أمن الدار البيضاء لكرة القدم المصغرة. التظاهرة التي تأتي تخليذا للذكرى 70 لتأسيس المديرية العامة للأمن الوطني توج بلقبها فريق المجموعة الولائية لحماية المواقع الحساسة بعد فوز عريض ومستحق على فريق منطقة أمن الميناء بستة أهداف مقابل هدفين، فيما عاد المركز الثالث لفريق المصلحة الولائية للشرطة القضائية.
3: هاد الدوري كيتجرى في اجواء رياضيه حماسيه، بان هنا كيبان بان المديريه العامه كتولي اهتمام كبير للعنصر البشري، بحيث ما يبقاش غير العمل الميداني فقط، ولكن كتشرك العنصر البشري في اطار تظاهرات رياضيه باش يكون في واحد الجو باش العنصر البشري يمارس العمل ديالو في احسن الظروف.
2: وفي ختام هذا العرس الرياضي أشرف والي أمن الدار البيضاء بحضور شخصيات مدنية وعسكرية على توزيع الجوائز للفرق المتواجدة. ولا يمثل هذا الدوري مجرد منافسة كروية، بل يترجم العناية الخاصة التي توليها المديرية العامة للأمن الوطني لعنصرها البشري، وحرصها على تنظيم تظاهرات تساهم في تعزيز اللياقة البدنية وتقوية أواصر التآخي وروح الفريق الواحد بين مختلف موظفي ومصالح الأمن الوطني.
1: إذاعة الأخبار المغربية
4: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
5: Solo patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste du 25 au 27 juin cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026. Plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
6: الأبعاد الاستراتيجية للمبادرة الملكية الأطلسية وتأثيرها على الربط القاري والتبادلات التجارية واللوجستيك والاندماج الإفريقي موضوع ندوة وزارية انعقدت تحت شعار المبادرة الملكية من أجل الأطلسي والساحل دور القطاع البحري بمدينة طنجة في إطار أشغال الدورة الأولى للمناظرة الوطنية البحرية.
7: الموانئ فهي تشكل 95% من المبادلات الخارجية، وأن هنالك إرادة ملكية سامية باش أن هذه الموانئ تشكل أقطاب تنموية بالنسبة لكل أقطاب من كل جهات المملكة. وفي هذا الإطار هنالك ميناء الدخل الأطلسي اللي هو غيكون جاهز إن شاء الله في 2028، واللي غيكون قطب أساسي للمبادرة الأطلسية.
6: الندوة شكلت مناسبة لبحث دور النقل البحري في تحقيق السيادة اللوجستية وتعزيز التنافسية الاقتصادية وتقوية صمود سلاسل التوريد، لجانب تحديد الآليات القطاعية الضرورية لمواكبة هذه الدينامية، وذلك بحضور وزير النقل واللوجستيك عبد الصمد قيوح إلى جانب عدد من المسؤولين الذين أبرزوا أهمية المبادرة الملكية الرامية إلى جعل المحيط الأطلسي فضاء للتنمية المشتركة منفتحا على إفريقيا وأوروبا وباقي العالم، مع تمكين دول الساحل من الولوج إلى المحيط الأطلسي.
4: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
0: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين.

0: في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية
1: ريم راديو. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
4: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية، لا قناة ديال بنما ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
3: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشروع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو
1: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتورو هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة.
6: They are very committed to supporting the Moroccan.
5: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
3: خلال عرض أزياء نظم في إطار الأسبوع الإفريقي لمنظمة الأمم المتحدة لتربية والعلم والثقافة بباريس، القفطان المغربي يتألق بكل بهائه وفخامته. عرض استثنائي جمع مصممين من مختلف بلدان القارة الإفريقية، وقدمت خلاله المصممة المغربية نورا بيكبيك باقة راقية من القفاطين المغربية ذات القصات والتطريزات التقليدية البديعة.
7: شاركت اليوم في الأسبوع الإفريقي بعد تسجيل القفطان المغربي في اليونيسكو هاد السنة. هذاك الشيء علاش جينا، درت واحد لكوليكسيون ديالتي أنايا، وماشي غير أنايا، كاينين معايا ناس جنود الخفاء اللي كنشكرهم بزاف. درت عدة لباس تقليدي من الشرق للغرب ومن الجنوب من الشمال للصحراء.
3: هذا العرض الذي احتضنه مقر المنظمة الأممية جرى بحضور سفير المغرب ومندوبه الدائم لدى اليونسكو سمير الدهر، إلى جانب عدد من الشخصيات والمصممين والحرفيين المغاربة. الموضة الإفريقية تعرف اليوم دينامية إبداعية مهمة، لذلك من المهم تثمين المبادرات المغربية في هذا المجال وتعزيز الحضور الدولي للمبدعين الأفارقة. ويتضمن برنامج هذا الحدث عدة أنشطة تشمل ندوات ومعارض وفضاء الشباب ومعرض الكتاب الإفريقي، فضلا عن حفل اختتام يشارك فيه المغرب بفعالية.
2: ريم راديو،
1: الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: المستشفى العسكري الدراسي محمد الخامس بالرباط يواصل تعزيز مكانته كأحد الصروح الطبية الرائدة وطنيا من خلال تحقيق قسم جراحة المسالك البولية والجراحة الروبوتية، خطوة مهمة في مسار تطوير الجراحة الروبوتية بالمغرب، وذلك عبر نجاحه في إجراء عمليات الاستئصال الجذري للمثانة مع تركيب مثانة جديدة انطلاقا من أمعاء المريض، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي.
9: فريق الطبي يقوم بأعمال جبارة في هذا المجال، وقد قام بعدة عمليات جراحية كللت بالنجاح ولله الحمد. وأخيرا قد قام فريق الطبي برئاسة البروفيسور سي أحمد عامر بعملية جراحية فيما يخص ورم المتانة، وهي عملية فريدة من نوعها.
10: فيدني التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الرمي لتطوير المنظومة الصحية الوطنية، قمنا اليوم بإجراء عملية استئصال جذري للمتانة مع إعادة بناء متانة جديدة بالكامل داخل الجسم باستعمال الجراحة الروبوتية. وهذه العملية الحمد لله تكلت بالنجاح، بحيث تم إعادة بناء متانة جديدة انطلاقا من جهاز هضمي، وذلك بمساعدة الروبوت الجراحي. وهذه التقنية الحديثة الفريدة من نوعها مكنت من تقليص المضاعفات وتسريع تعافي المريض بواحد الشكل ملحوظ.
11: مسؤولين مزيان جابوا العمالة هون يتنبوك هو اللي سبق لي مزيان الحمد لله اللهم لك الله ما ننسى سيدنا.
8: وتندرج هذه الإنجازات في إطار الرؤية المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، الرامية إلى التطوير المستمر للعرض الصحي الوطني وتعزيز قدرات المصالح الصحية العسكرية بما يواكب آخر التطورات الطبية والتكنولوجية على المستويين الوطني والدولي.
2: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
12: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
12: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت رعاية سامية لجلالة الملك. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتسهم هاتان التظاهرتان اللتان تتيحان استقبال نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات كل سنة في تعزيز الإشعاع الدولي لعاصمة المملكة، وتكرسان بذلك الرؤية الملكية السنيرة الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وتميز هذا الحفل بعرض شريط مؤسساتي يستعيد تاريخ جائزة الحسنة الثاني للغولف وكأس لالة مريم الموعدان البارزان في رياضة الغولف على المستوى الدولي. وسلط هذا الشريط الضوء على اللحظات القوية والتاريخية لهاتين المسابقتين المرموقتين اللتين أحدثتا على التوالي سنتي 1971 و1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني طيب الله ثراه. وهكذا تجسد جائزة الحسن الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعرقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. وتبلغ الجائزة هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رفيعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم التي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسوي كل سنة. ويحتفي هذا الشريط أيضا بأفضل لاعبات ولاعبي الغولف في العالم ممن دونوا أسماءهم بأحرف من ذهب في السجل التاريخي لهذين الحدثين الرياضيين المرموقين اللذين جعل من المغرب بلدا ووجهة مرجعية في رياضة الغولف.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. صحتك مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ، نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
14: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
14: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: بإقليم طرفايا نظم لقاء تواصلي تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا اللقاء الذي ترأسه عامل إقليم طرفايا شكل مناسبة لتسليط الضوء على النتائج الإيجابية لإنجازات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم والمشاريع التي ساهمت بشكل كبير في تحسين مؤشرات الصحة والتعليم والبنية التحتية ومحاربة الهشاشة، بالإضافة إلى التمكين الاقتصادي للنساء والإدماج السوسيو-اقتصادي للشباب.
16: نحتفل اليوم بالذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية تحت شعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية الرافعة للإدماج والمشاركة في تعزيز التنمية البشرية. بالنسبة للحصيلة التي تم إنجازها على إقليم طرفاية كانت حقيقة هي حصيلة مشرفة، حيث تجاوز عدد المشاريع 400 مشروع في هذه الفترة، بالإضافة لتكلفة مالية تجاوزت 51 مليون درهم.
15: وعلى هامش اللقاء أعطى عامل إقليم طرفاية والوفد المرافق له انطلاقة أشغال توسعة مركز تصفية الكلى المسيرة الخضراء بمساهمة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، كما تم إعطاء انطلاقة حملة طبية متعددة التخصصات بالمستشفى الإقليمي لطرفاية، والتي تندرج في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لفائدة السكان.
13: أخبار المغرب والعالم.
17: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservez dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
19: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
13: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
20: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. الوزير فوزي لقجع يؤكد أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتمد سياسة القرب للرفع من فعالية نظام الدعم المباشر. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضاحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. في خبر آخر، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القربة بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي. وتعد أسواق خميس تيعزا وإفر الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء سطات في إقليم مديونة بالضبط، الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
4: الحمد لله، كل الوفاء، كل الخير. تمام، كيبدأ من 3000-3500 كل واحد على جهده. عندي البرقية وعندي السردية، عندنا كلية الحمد لله كيجيو عندنا كل عام، كنتصلاو فيهم في الثمن، البيع مزيان.
21: اليوم كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى، حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو وكنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون وكيعطينا واحد لافونس وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يدي. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه، اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
20: ولا حركية والوفرة ذاتها تشهدها أسواق الأضاحي بإقليم تيزنيت بموازاة تعبئة متواصلة لتتبع ومراقبة مختلف نقاط البيع. نستمع لأحد الكسابة بالإقليم ولتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت محمد أباحة.
22: في السوق ديال تيزنيت الخير موجود الحمد لله، وكاين الثمن مناسب هاد العام، راه الناس راه مدى ما صيروا ما والو، الحمد لله راه ربي دار التاويل، كاين الربيع كاين العلف الرخيص، كلشي الخير موجود الحمد لله. أثمنة في المتناول، كاينين جميع السلالات، كاين المعزي كاين في السلالات ديالو، كاين الغنمي في السلالات، كاين السردي وكاين تيم حضيت، كاين الدمان، كاين كلشي الخير موجود، كاين البلدي الحمد لله راه الخير موجود.
23: 130 ألف رأس من الغنم والماعز اللي تم الإحصاء ديالها والترقيم ديالها في إطار البرنامج الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني. الصنف اللي هو كتير هو الصنف ديال السردي، كتبعوا الصنف ديال تيم حضيت وكاين البرقي. بالنسبه للاثمنه على حسب الحاله الجسمانيه ولا الجسديه ديال البهيمه، وعلى حسب السن ديال البهيمه، واش ثنيه واش رباعيه واش سداسيه واش جامعه، ولا هذا على حسب السن.
20: وبمناسبه عيد الاضحى المبارك، كانت رئاسه الحكومه قد اعلنت عن تعطيل ادارات الدوله والجماعات الترابيه بصفه استثنائيه يوم الجمعه 29 من مايو الجارية.
0: أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. سارة بن جعفر معها التفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاك وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفايا وطنطان وترودانت والعيون، وبين 37 و41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي سليمان ورحمنا والنواصر والخميسات وسيدي بنور واليوسفية وابن ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش ومولاي يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفي. ومن المرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير الدوتنان والشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و37 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
0: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءا أساسيا من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل، وبين الحاجة إلى التبريد والراحة تتزايد أيضا التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
6: كاين واحد المقوله العربيه كتقول يعني شيء ديال الزمان هادي انقلب الى ضده، معناها خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الا كانت الحراره بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبه ديال البروده اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عليك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضره وفيه المنفعه. يعني استعملتيه بطريقه ايجابيه انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تاثر بموجات الحراره وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشره في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غير المشكل في الصحه ديال الانسان.
7: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت، اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو الادله التكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره، مثلا الا كنتي خديتي شي كليم شي كليم زعما كيف ما كانس راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه، اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبب لهم في حساسيات، كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيكو اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غي انفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
3: بار كونتر لي مودير كثير هو ديال السياره. السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا منين تستعمله في اول مره وانت كتطلقو، خصك تكون حل لي فيناتر كاملين ديال لا فواتور. علاش؟ باش كديجاجي، راه كاينه واحد الماده سامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه، كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه، وكديرو فتلقاو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه، من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونتخيغ، كتطفي كاريمون، كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود، لان باش ما يوقعلكش، لان انت كتخرج بارد كترتطم باشعه وبحراره وكل شيء، اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
9: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل. هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف، اننا ما نخرجوش الحراره الخارجيه الا طفينا الكليماتيزور وحاولنا اننا نتادابتاو مع الحراره الخارجيه عاد نخرجوا. اذا هادو بعض النقاط اللي ممكن ان يستعن بهم الانسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحه ديالو.
0: في الرياضة اللحظة، أحرزت الكرواتية بيترا مارسينكو اليوم لقب الفردي للدورة 24 لجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة ليلا مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملعب نادي سيكاكيين لكرة المضرب بالرباط. وجاء تتويج مارسينكو المصنفة السادسة في البطولة عقب فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية أنهيلينا التي انسحبت بعدما كانت اللاعبة الكرواتية متقدمة عليها. وفي الرياضة أيضا، قال مدرب فريق ماميلودي سان داونز الجنوب أفريقي لكرة القدم ميغيل كاردوسو اليوم بالرباط إنه يدرك جيدا المستوى العالي لفريق الجيش الملكي الذي سيواجهه برسم إياب نهائي دوري أبطال أفريقيا لكرة القدم، موضحا في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة إياب النهائي أمام الجيش الملكي المقررة غدا إلى حد بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط أن بلوغ المشهد الختامي جاء بعد تجاوز منافسين أقوياء في الأدوار الإقصائية السابقة. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو.
10: شكل سبل تقوية العلاقات بين البلدين في مجال مواجهة التحديات المائية والاستفادة من التجربة المغربية في هذا المجال محور مباحثات أجراها وزير التجهيز والماء نزار بركة بالرباط مع وزير الطاقة والماء بجمهورية مالي تيموكو تراوري، وتطرق الجانبان إلى المجالات ذات الاهتمام المشترك ضمنها التكوين وتعزيز القدرات لفائدة الأطر المالية في المعاهد المغربية ومواكبة جمهورية مالي في مجال الأرصاد الجوية بما في ذلك انضمامها إلى المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وكذا الاستفادة من برنامج الأمطار الاصطناعية.
11: طبقا للتوجيهات الملكية السامية، فهذا اللقاء مع السيد الوزير الماء والطاقة بجمهورية مالي الشقيقة فكانت فرصة لتقاسم وجهات نظر في مجال الماء، وكذلك العمل على الوصول إلى اتفاقية تعاون مع جمهورية مالي من أجل مواكبة مخططها الجديد للماء.
10: هذا اللقاء شكل أيضا فرصة لتجديد التأكيد على تضامن المغرب الفاعل مع الشعب المالي في مواجهة التحديات المائية التي تعرفها المنطقة، واقتراح مواكبة هيكلية للبرنامج المالي للماء عبر إبرام اتفاقية تعاون جديدة مرفقة ببرنامج عملي ومؤشرات تتبع محددة بدقة.
24: تطرقنا في هذا اللقاء إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تهم الإجراءات والخطوات التي نقوم بها فيما يتعلق بالتزود بالماء الصالح للشرب، وكذا بلورت رؤية استراتيجية على المديين المتوسط والبعيد بما يضمن أن لا يبقى الحق في الماء ترفا ويحقق استدامة البنية التحتية والتجهيزات المرتبطة بالأمن المائي.
10: وفي ختام هذا اللقاء اتفق الجانبان على إعداد إطار جديد للتعاون الثنائي في قطاع الماء يغطي مختلف المحاور التي تم تدارسها مع تنظيم بعثة تقنية مغربية إلى جمهورية مالي إلى جانب زيارة عمل لوفد مالي إلى المملكة المغربية وذلك بهدف إرساء دعائم شراكة مستدامة في خدمة الأمن المائي للبلدين.
2: غيم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
12: اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بإقليم تيزنيت خلدت الذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. هذا الحدث الذي ترأسه عامل إقليم تيزنيت رئيس اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية تميز بعقد لقاء تواصلي بمقر عمالة الإقليم تم خلاله عرض بعض المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فضلا عن ورشة نقاش حول موضوع واقع وآفاق حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
14: تنظم اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية اليوم يعني حفلا ولقاء تواصليا لتخليد هذه الذكرى والمنظم هذه السنة تحت الشعار حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة لتعزيز الاندماج والمشاركة من أجل التنمية البشرية. ويشكل هذا اللقاء يعني مناسبة لاستحضار مسار يعني المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وكذلك تقديم منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية على مستوى الإقليم.
12: اللقاء شكل مناسبة لاستحضار المسار المتواصل لهذا الورش الملكي الرائد الذي راكم على مدى أكثر من عقدين مكتسبات مهمة في مجال محاربة الفقر والهشاشة وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز الإدماج والارتقاء برأس مال البشري في انسجام تام مع التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى جعل الإنسان محور كل السياسات التنموية.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: الأخبار على مدار الساعة.
8: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات. من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
16: صياغة مستقبل مستدام لتجارة الطماطم يشكل محور الدورة السادسة لمؤتمر المغرب للطماطم الذي انعقد بأكادير لمناقشة الجيل الجديد من التحديات التي تواجه هذا القطاع من أجل الحفاظ على تنافسيته في بيئة تتسم بتزايد المتطلبات.
25: يكتسي هذا المؤتمر أهمية خاصة بالنظر إلى الدور الذي يطلع به قطاع الطماطم المغربي في الاقتصاد الوطني وكذا التحديات التي يواجهها اليوم للحفاظ على مردوديته الاقتصادية لا سيما في ظل الضغط الفيروسي والمخاطر الصحية النباتية التي تسهم في ارتفاع كلفة الإنتاج.
26: هي تظاهرة كتهم قطاع مهم وهو قطاع الطماطم في المغرب اللي هي كتلعب دور كبير في التصدير الفلاحي المغربي تقريبا ما يفوق 700,000 طن اللي كتصدر في الخارج وكذلك أكثر من 700,000 طن اللي كتمشي مباشرة للاستهلاك المحلي.
16: هذه الدورة جمعت منتجين ومصدرين وخبراء ومزودي حلول وباحثين وصناع قرار من المغرب وخارجه لمناقشة مختلف أبعاد هذه القضية الاستراتيجية والهيكلية بالنسبة لقطاع الطماطم بالمغرب الموجه بشكل كبير نحو التصدير.
25: من بين دوافع هذه المشاركة أود الإشارة إلى التشابه الكبير بين المكسيك والمغرب، سواء من حيث الظروف البيئية المرتبطة بالموقع الجغرافي أو من حيث التطور التكنولوجي والمسارات المعتمدة لتطوير زراعة محمية قادرة على الصمود في مواجهة التغيرات المناخية والمشاكل الصحية النباتية، إضافة إلى تحديات التدبير الفعال للموارد.
16: دورة هذه السنة من مؤتمر المغرب للطماطم تسلط الضوء بشكل أكبر على الديناميات الهيكلية التي تعيد رسم مستقبل القطاع انسجاما مع الرهانات الحالية للسلسلة.
2: غيم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: غيم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. الوزير فوزي لقجع يؤكد أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتمد سياسة القرب للرفع من فعالية نظام الدعم المباشر. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضاحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026، وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق، حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. في خبر آخر، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القربة بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية ذؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي، وتعد أسواق خميس تيعزا وإفرا الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المواشية. المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء اصطاد في إقليم مديونة بالضبط. الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
4: الحمد لله، كاين الوفاء، كاين الخير. الثمن كيبدا من 3000 3500، كل واحد على جهده. عندي البرقية وعندي السرفية، عندنا كليان الحمد لله كيجيو عندنا كل عام، كنتهلاو فيهم في الثمن. البيع مزيان
13: اليوم، كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى. حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا، كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو، كنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون، وكيعطينا واحد لافونس، وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يدي. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه. اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
0: ولا حركية والوفرة ذاتها تشهدها سوق الأضاحي بإقليم تيزنيت بموازاة تعبئة متواصلة لتتبع ومراقبة مختلف نقاط البيع. نستمع لأحد الكسابة بالإقليم ولتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت محمد أباحة.
22: في السوق ديال تيزنيت الخير موجود الحمد لله، وكاين ثمن مناسب. هاد العام راه الناس راه ما صيروا ما والو، الحمد لله راه ربي دار التاويل، كاين الربيع، كاين العلف الرخيص، كلشي الخير موجود الحمد لله. اثمنه في المتناول، كاينين جميع السلالات، كاين المعزي، كاين في السلالات ديالو، كاين الغنمي في السلالات، كاين السردي، وكاين تيم حضيت، كاين الدمان، كاين كلشي الخير موجود، كاين البلدي الحمد لله راه الخير موجود.
23: 130 الف راس من الغنم والماعز اللي تم الاحصاء ديالها والترقيم ديالها في اطار البرنامج الملكي لاعاده تكوين القطاع الوطني. الصنف اللي هو كثير هو الصنف ديال السردي، كتبعوا الصنف ديال تيم حضيت، وكاين البرقي. بالنسبه للاثمنه على حساب الحاله الجسمانيه ولا الجسديه ديال البهيمه، وعلى حساب السن ديال البهيمه، واش ثنيه واش رباعيه واش سداسيه واش جامعه، ولا هذا على حساب السن.
0: وبمناسبه عيد الاضحى المبارك، كانت رئاسه الحكومه قد اعلنت عن تعطيل ادارات الدوله والجماعات الترابيه بصفه استثنائيه يوم الجمعه 29 من ماي الجارية. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. سارة بن جعفر معها التفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاك وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفايا وطنطان وترودانت والعيون، وبين 37 و41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي سليمان ورحمنا والنواصر والخميسات وسيدي بنور واليوسفية وابن ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش ومولاي يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفي. ومن المرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و 41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير الدوتنان وشتوكا أيت باها وإن زقان أيت ملول وتزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات وبين 34 و 37 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
0: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءا أساسيا من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل، وبين الحاجة إلى التبريد والراحة تتزايد أيضا التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
6: كاين واحد المقولة العربية كتقول يعني الشيء ديال الزمن هادي انقلب الى ضده، معناها خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الى كانت الحرارة بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبة ديال البرودة اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عليك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضرة وفيه المنفعة. يعني استعملتيه بطريقة ايجابية انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تأثر بموجة الحرارة وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشرة في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غيوقع المشكل في الصحه ديال الانسان.
7: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت، اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو الادله تكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره. مثلا الا كنتي خديتي شي كليم زعما كيف ما كانش، راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه، اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبب لهم في حساسيات، كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيك اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غينفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
3: بار كونتر لي مودير كثير هو ديال السياره. السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا منين تستعمله في اول مره وانت كتطلقو، خصك تكون حل للفناتر كاملين ديال لا فواطور. علاش؟ باش كديجاجي، راه كاينه واحد الماده السامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه، كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه وكديرو فتلقاو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه، من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون انت صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونتخيغ، كتطفي كاريمون، كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود، لان باش ما يوقع لكش، لان انت كتخرج بارد كترتطم باشعه وبحراره وكل شيء اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
9: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل، هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف، اننا ما نخرجوش الحرارة الخارجية إلا طفينا الكليماتيزور وحاولنا أننا نتأدبتاو مع الحرارة الخارجية عاد نخرجو. إذن هادو بعض النقاط اللي ممكن أن يستعن بهم الإنسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحة ديالو.
0: في الرياضة اللحظة أحرزت الكرواتية بيترا مارسينكو اليوم لقب الفردي للدورة 24 لجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملعب نادي سيكاكيين لكرة المضرب برباط. وجاء تتويج مارسينكو المصنفة السادسة في البطولة عقب فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية أنهيلينا التي انسحبت بعدما كانت اللاعبة الكرواتية متقدمة عليها. وفي الرياضة أيضا قال مدرب فريق ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي لكرة القدم ميغيل كاردوسو اليوم بالرباط انه يدرك جيدا المستوى العالي لفريق الجيش الملكي الذي سيواجهه برسم اياب نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم، موضحا في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة اياب النهائي امام الجيش الملكي المقررة غدا الاحد بملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط ان بلوغ المشهد الختامي جاء بعد تجاوز منافسين أقوياء في الأدوار الإقصائية السابقة. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
11: المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية يحتفي باليوم العالمي للتنوع الثقافي من أجل الحوار والتنمية بتنظيم لقاء تناظري من طرف مركز الدراسات الأنثروبولوجية والسوسيولوجيا التابع للمعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، خصص لموضوع الإيصال الثقافي داخل المجتمعات الأمازيغية.
15: هذا الموضوع هو موضوع شيق وصعب، وكذلك موضوع يحتاج إلى بلورة أفكار من الناحية الأكاديمية. خاص دراسة ديال الانتقال ولا الإيصال الثقافي خاصها مجموعة من الآليات، وهذه الآليات حنا في بصدد الدراسة والتفكير في خلق مشاريع من أجل فهم مجموعة من التحولات التي ساهمت في بلورة هذا التغييرات اللي طرت في المجتمعات الأمازيغية.
11: أثناء اللقاء تمت الإشارة إلى التحولات التي شهدها الحقل الأمازيغي في مجال الفنون وعلى مستوى تدوين التراث الشفهي خلال السنوات الأخيرة، وكذا مساهمة المجتمع المدني والأطراف المعنية في هذا التدوين، كما جرى تكريم ثلة من الفنانين وهم عبد القادر عجليل، فاطمة زكيست، والشاعر حأفتو.
17: هذه السنة سنخصصه لمسألة قضايا الإيصال الثقافي أو تناقل ثقافي ولا ترانسبيسيكتي بالفرنسيه في المجالات الامازيغيه، وستكون هناك مواضيع تهم بعض الجوانب. انا في مجالي ساخصص مداخلتي للنقل الثقافي في مجال الممارسات الموسيقيه، اي المقارنه بين الرقص الجماعي اللي هو احوش وشكل موسيقي احترافي اللي هو تيرويسا.
11: اللقاء

0: لاعبة كرة المضرب الأوكرانية أنهيلينا كانينا والكرواتية بيترا مارسينكو تلتقيان في نهائي الدورة 24 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب المقامة بملاعب نادي السككيين لكرة المضرب بالرباط. تأهل كالينينا إلى المباراة النهائية جاء عقب فوزها على المجرية بانا أودفاردي بجولتين لصفر. من جانبها حجزت مارسينكو بطاقة العبور إثر تغلبها على السويسرية جيل تيشمان بجولتين لصفر أيضا. لقب الدورة 23 للجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم لكرة المضرب كان من نصيب الأسترالية مايا جوينيت.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، رياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: كاتب الدولة المكلف بالتجارة الخارجية عمر حجيرة يجري مباحثات مع نائب وزير العلاقات الخارجية لبنما كارلوس أرتورو هويوس بويد، وذلك بهدف إعطاء دينامية للمبادلات التجارية بين البلدين وتعزيزها.
5: اليوم هذه الزيارة جت في إطار تعزيز العلاقات الدبلوماسية وكذلك تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية في عدد من الميادين، لأنه لاحظنا بأنه لا المغرب ولا بنما كيلعبوا أدوار كبيرة في المبادلات التجارية الدولية لا قناة ديال بنما، ولكن كذلك الممر ديال جبل الطارق ممكن أننا نشتغلوا من أجل تقوية العلاقات الدبلوماسية واللوجستية وكذلك تقوية العلاقات التجارية والاقتصادية.
4: خلال هذا اللقاء تم تحديد عدد من الإجراءات ذات الأولوية، لا سيما إعداد مذكرة تفاهم بين البلدين تشكل الأساس القانوني لتعاون تجاري وقطاعي معمق، وأكد فتح نقاشات بهدف إبرام اتفاقية لحماية الاستثمارات والنهوض بها واتفاقية لتجنب الازدواج الضريبي. سعيد بهذا اللقاء المثمر وبتواجدي لأول مرة بالمغرب، هذا البلد الذي نعتبره مركزا إقليميا ووجهة جاذبة للاستثمارات وللسياحة البنمية. هذه الزيارة هي محطة حاسمة في توطيد الشراكة بين المغرب وبنما، حيث اتفق الوفدان على اللقاء مجددا خلال الأشهر المقبلة لاستكمال الخطوات التي تم الشرع فيها وتجسيد الفرص القطاعية المحددة على أرض الواقع، وذلك في إطار روح التعاون جنوب جنوب المفيد للطرفين.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو.
6: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناو بوينت.
2: ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. الوزير فوزي لقجع يؤكد أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تعتمد سياسة القرب للرفع من فعالية نظام الدعم المباشر. أيام قليلة تفصلنا عن

0: عيد الأضحى المبارك حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضاحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. في خبر آخر، أكد الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية فوزي لقجع أن الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي تولي أهمية كبرى لتبني سياسة القربة بغية الرفع من فعالية نظام الدعم الاجتماعي المباشر. وأوضح السيد لقجع في جواب عن سؤال كتابي حول تقييم فعالية برنامج الدعم الاجتماعي المباشر تقدم به النائب البرلماني نبيل الدخش عن الفريق الحركي أن الحكومة تحرص من خلال الوكالة على تفعيل التوجيهات التي ما يؤكد عليها صاحب الجلالة الملك محمد السادس فيما يتعلق بضرورة تحقيق أثر اجتماعي ملموس ومستدام على المستفيدين. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية ذؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي. وتعد أسواق خميس تيعزا وإفرا الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء اصطاد في إقليم مديونة بالضبط، الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
1: الحمد لله، كاين الوفرة، كاين الخير. تمام، كيبدا من 3500، كل واحد على جهده. عندي البرقية وعندي السردية، عندنا كلية الحمد لله كيجيو عندنا كل عام، كنتصلاو فيهم في الثمن، البيع مزيان.
2: اليوم كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى، حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا، كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو وكنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون وكيعطينا واحد لافونس وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يدي. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه، اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
0: ولا حركية والوفرة ذاتها تشهد أسواق الأضاحي بإقليم تيزنيت بموازاة تعبئة متواصلة لتتبع ومراقبة مختلف نقاط البيع. نستمع لأحد الكسابة بالإقليم ولتصريح المدير الإقليمي للفلاحة بتيزنيت محمد أباحة.
3: في السوق ديال تيزنيت الخير موجود الحمد لله، وكاين الثمن مناسب هاد العام، راه الناس راه ما صيروا ما والو، الحمد لله راه ربي دار التاويل، كاين الربيع كاين العلف الرخيص، كلشي الخير موجود الحمد لله. اثمنه في المتناول، كاينين جميع السلالات، كاين المعزي كاين في السلالات ديالو، كاين الغنمي في السلالات، كاين السردي وكاين تيم حضيت، كاين الدمان، كاين كلشي الخير موجود، كاين البلدي الحمد لله راه الخير موجود.
4: 130 الف راس من الغنم والماعز اللي تم الاحصاء ديالها والترقيم ديالها في اطار البرنامج الملكي لاعاده تكوين القطاع الوطني الصنف اللي هو كثير هو الصنف ديال السردي، كتبعوا الصنف ديال تيم حضيت، وكاين البرقي. بالنسبه للاثمنه على حساب الحاله الجسمانيه ولا الجسديه ديال البهيمه، وعلى حساب السن ديال البهيمه، واش ثنيه واش رباعيه واش سداسيه واش جامعه، ولا هذا على حساب السن.
0: وبمناسبه عيد الاضحى المبارك، كانت رئاسه الحكومه قد اعلنت عن تعطيل ادارات الدوله والجماعات الترابيه بصفه استثنائيه يوم الجمعه 29 من ماي الجارية. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. سارة بن جعفر معها التفاصيل.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من يوم السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وأوضحت المديرية في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم السبت إلى يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 41 و44 درجة بكل من عمالات وأقاليم طاطا وسمارة وأسزاك وبوجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفايا وطنطان وترودنت والعيون، وبين 37 و41 درجة بعمالات وأقاليم سيدي سليمان ورحمنا والنواصر والخميسات وسيدي بنور واليوسفية وابن ملال والفقي بن صالح ومكناس وخنيفرة وفاس والقنيطرة وسيدي قاسم وبن سليمان وبرشيد وخريبقة وسطات وشيشاوة وقلعة السراغنة ومراكش ومولاي يعقوب وتونات والعرائش ووزان والصويرة وآسفي. ومن المرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 37 و41 درجة بكل من عمالات وأقاليم أكادير الدوتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و37 درجة بكل من عمالات وأقاليم سيدي إفني والدار البيضاء ومديونة والمحمدية والجديدة.
0: وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءا أساسيا من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل، وبين الحاجة إلى التبريد والراحة تتزايد أيضا التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
6: كاين واحد المقولة العربية كتقول يعني الشيء ديال الزهدي انقلب الى ضده، معناها خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الى كانت الحرارة بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبة ديال البرودة اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عليك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضرة وفيه المنفعة. يعني استعملتيه بطريقة ايجابية انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تأثر بموجة الحرارة وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشرة في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غيوقع المشكل في الصحه ديال الانسان.
7: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت، اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو راه كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو الادله تكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره، مثلا الا كنتي خديتي شي كليم شي كلم زعما كيف ما كانش راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبلو في حساسيات كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيك اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غينفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
8: بار كونتر لي مودير كثير هو ديال السياره. السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا منين تستعملو في اول مره وانت كتطلقو خاصك تكون حل لي فينيتر كاملين ديال لا فواطور. علاش؟ باش كديجاجي كاين واحد الماده السامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه وكديرو كتطلقو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون انت صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونتخيغ كتطفي كاريمون كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود لان باش ما يوقع لكش لان انت كتخرج بارد كترطاطم باشعه وبحراره وكل شيء اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
9: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل. هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف اننا ما نخرجوش الحرارة الخارجية إلا طفينا الكليماتيزور وحاولنا أننا نتأدبطاو مع الحرارة الخارجية عاد نخرجو. إذن هادو بعض النقاط اللي ممكن أن يستعن بهم الإنسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحة ديالو.
0: في الرياضة اللحظة أحرزت الكرواتية بيترا مارسينكو اليوم لقب الفردي للدورة 24 لجائزة الكبرى لصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم لكرة المضرب التي أقيمت على ملعب نادي سيكاكيين لكرة المضرب بالرباط. وجاء تتويج مارسينكو المصنفة السادسة في البطولة عقب فوزها في المباراة النهائية على الأوكرانية أنهيلينا التي انسحبت بعدما كانت اللاعبة الكرواتية متقدمة عليها. وفي الرياضة أيضا قال مدرب فريق ماميلودي سان داونز الجنوب افريقي لكرة القدم ميغيل كاردوسو اليوم بالرباط انه يدرك جيدا المستوى العالي لفريق الجيش الملكي الذي سيواجهه برسم اياب نهائي دوري ابطال افريقيا لكرة القدم موضحا في الندوة الصحفية التي سبقت مباراة اياب النهائي امام الجيش الملكي المقررة غدا الاحد بملعب الامير مولاي عبد الله بالرباط ان بلوغ المشهد الختامي جاء بعد تجاوز منافسين أقوياء في الأدوار الإقصائية السابقة. نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعات ريم شكرا لكم وفي أمان الله.
10: ريم راديو.
11: ريم راديو.
10: الخبر من المصدر.
0: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
10: ريم راديو.
11: الخبر من المصدر.
12: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
13: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من برنامجكم السياحي نوافذ سياحية. اليوم غادي نسافروا معا إلى واحدة من أجمل مدن الشمال المغربي، مدينة العرائش، المدينة التي تعانق المحيط الأطلسي وكتحمل بين أزقتها وأسوارها حكايات حضارات مرت من هنا وتركت أثرها في المكان والإنسان. هي مدينة الهدوء، البحر، التاريخ والبساطة الجميلة. أهلا بكم في رحلة إلى مدينة العرائش. تقع مدينة العرائش شمال المملكة المغربية على الساحل الأطلسي، وتعتبر من المدن العريقة اللي كتمتزج فيها الطبيعة الخلابة بالتاريخ العميق. منذ اللحظة الأولى اللي كتوصل فيها إلى المدينة كتشعر بأن المدينة مختلفة بإيقاعها الهادئ، شوارعها البسيطة، وناسها اللي كيتميزوا بالكرم وحسن الاستقبال. عرفت المدينة عبر تاريخها مرور العديد من الحضارات من الفينيقيين والرومان إلى تأثير الأندلسي والإسباني الذي ما زال واضحا في معمارها وأحيائها القديمة. وكيعتمد اقتصاد هذه المدينة بشكل كبير على الصيد البحري الفلاحة، خاصة أن المنطقة كتعرف بخصوبة أراضيها. عندما نتحدث عن هذه المدينة لا يمكن أن نتجاهل تاريخها الطويل والغني، فبالقرب من المدينة يوجد موقع ليكسوس الأثري، أحد أقدم المواقع التاريخية في المغرب، والذي يعود إلى العهد الفينيقي والروماني. ويقال إلى أن هذا الموقع كان من أهم المراكز التجارية القديمة في المنطقة. أما داخل المدينة فكتبرز القصبة والأسوار القديمة اللي كتحكي قصة قرون من التاريخ والصمود. وعندما نتجول في المدينة القديمة نرى البيوت البيضاء والنوافذ ذات الطابع الأندلسي، وكأنك تشعر كأن الزمن يعود بك إلى سنوات بعيدة. فالعرائش ليست مدينة تزار فقط، بل مدينة تعاش بتفاصيلها الصغيرة. وكتميز هذه المدينة بحياة هادئة وبسيطة كتشعل الزائر كيشعر بالراحة منذ اللحظة الأولى. فهي توجد بها مقاهي مطلة على البحر كيشمعوا فيها السكان لتبادل الأحاديث واحتساء الشاي المغربي، بينما يعود صيادون من رحلتهم البحرية مع غروب ديال الشمس. كما تشتهر المدينة بمأكولاتها البحرية اللذيذة، حيث تعد الأسماك جزءا أساسيا من المطبخ المحلي. ومن الجانب الثقافي كتحتضن العرائش عدد من الأنشطة والمهرجانات الفنية والثقافية اللي كتعكس غنى التراث المحلي وروح المدينة المنفتحة على الفن والإبداع. وإذا زرتي هذه المدينة فهناك أماكن كثيرة كتستحق الاكتشاف، أولها شاطئها الذي يعد من أجمل شواطئ المنطقة برماله الذهبية وأجواءه الهادئة. ثم هناك المدينة القديم، حيث كتختلط رائحة البحر بحركة القوارب والصيادين، ولا ننسى ساحة التحرير اللي كتعتبر قلب المدينة النابض ومكان كيلتقي فيه السكان والزوار. أما عند غروب الشمس فإن كورنيش هذه المدينة كيتحول إلى لوحة فنية رائعة. وهكذا مستمعينا كنكون وصلنا إلى نهاية رحلتنا في مدينة العرائش، وكنضرب لكم موعد في الحلقة المقبلة مع مدينة جديدة. بسلام عليكم.
12: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
14: نبض الرياضة لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
15: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب سمو الملكي الأمير موري رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنت المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية. ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وبلغت جائزة الحسن الثاني للجولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها الخمسين، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الجولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي. وتعد أسواق خميس تيعزا وإفرا الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء اصطاد في إقليم مديونة بالضبط، الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
1: الحمد لله كاين الوفرة كاين الخير، تمن كيبدأ من 3000 3500 كل واحد على جهده. عندي البرقية وعندي الصرفية، عندنا كلية الحمد لله كيجيو عندنا كل عام كنتصلاو فيهم في الثمن، البيع مزيان.
2: اليوم كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى، حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو وكنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون وكيعطينا واحد لافونس وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يديه. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه، اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 من مايو الجارية. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءاً أساسياً من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل، وبين الحاجة إلى التبريد والراحة تتزايد أيضاً التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
6: كاين واحد المقوله العربيه كتقول يعني الشيء ديال الزلمه هادي انقلب الى ضده، معنا خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الا كانت الحراره بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبه ديال البروده اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عليك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضره وفيه المنفعه. يعني استعملتيه بطريقه ايجابيه انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تاثر بموجات الحراره وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشره في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غيوقع المشكل في الصحه ديال الانسان.
7: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت، اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو راه كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو الادله تكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره، مثلا الا كنتي خديتي شي كليم شكلهم زعما كيف ما كانش راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه، اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبلهم في حساسيات، كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيكو اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غي انفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
8: بار كونتر لي مودير كثير هو ديال السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا ملي تستعمله في اول مره وانت كتطلقو، خصك تكون حل لي فينتر كاملين ديال لا فواطور. علاش؟ باش كديجاجي، كاينه واحد الماده السامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه، كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه، وكديرو فتطلقو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه، من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون انت صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونترير، كتطفي كاريمون، كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود، لان باش ما يوقع لكش، لان انت كتخرج بارد كترتطم باشعه وبحراره وكل شيء اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
9: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل، هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف، اننا ما نخرجوش الحرارة الخارجية إلا طفينا الكليماتيزور وحاولنا أننا نتأدبطاو مع الحرارة الخارجية عاد نخرجو. إذن هادو بعض النقاط اللي ممكن أن يستعن بهم الإنسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحة ديالو.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
16: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
17: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
18: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
19: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقع الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة لكي تواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
17: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
16: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
20: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
21: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
20: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
22: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
20: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
16: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا ghimradio.mr. أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. من جهته أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنت المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية. ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة
20: رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وبلغت جائزة الحسن الثاني للجولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها الخمسين، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الجولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ ثلاثة عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي. وتعد أسواق خميس تيعزا وإفرا الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء اصطاد في إقليم مديونة بالضبط، الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
1: الحمد لله كاين الوفرة كاين الخير، تمن كيبدأ من 3000 3500 كل واحد على جهده. عندي البرقية وعندي الصرفية، عندنا كلية الحمد لله كيجيو عندنا كل عام كنتصلاو فيهم في الثمن، البيع مزيان.
2: اليوم كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى، حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو وكنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون وكيعطينا واحد لافونس وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يدي. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه، اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
20: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 من مايو الجارية. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 114 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026.
0: من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءا أساسيا من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل، وبين الحاجة إلى التبريد والراحة تتزايد أيضا التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
6: كاين واحد المقوله العربيه كتقول يعني الشيء ديال الزلمه هادي انقلب الى ضده، معنا خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الا كانت الحراره بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبه ديال البروده اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عليك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضره وفيه المنفعه. يعني استعملتيه بطريقه ايجابيه انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تاثر بموجات الحراره وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشره في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غيوقع المشكل في الصحه ديال الانسان.
7: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت، اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو راه كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو هادي لا تكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره، مثلا الا كنت خديت شي كليم شكل زعما كيف ما كانش راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه، اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبلهم في حساسيات، كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيكو اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غي انفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
8: بار كونتر لي مودير كثير هو ديال السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا ملي تستعمله في اول مره وانت كتطلقو، خصك تكون حل لي فينتر كاملين ديال لا فواطور. علاش؟ باش كديجاجي، راه كاينه واحد الماده السامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه، كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه، وكديرو فتطلقو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه، من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون انت صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونتخيغ، كتطفي كاريمون كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود، لان باش ما يوقع لكش، لان انت كتخرج بارد كترتطم باشعه وبحراره وكل شيء اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
9: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل، هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف، اننا ما نخرجوش الحرارة الخارجية إلا طفينا الكليماتيزور وحاولنا أننا نتأدبطاو مع الحرارة الخارجية عاد نخرجو. إذا هادو بعض النقاط اللي ممكن أن يستعن بهم الإنسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحة ديالو.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي إذاعة ريم، شكرا لكم وفي أمان الله.
15: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجمعة بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل عشاء أقامه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لجلالة الملك. ولدى وصوله استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية، قبل أن يتقدم للسلام على سموه على الخصوص وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة السيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية
4: الميزانية السيد فوزي القجح. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية التي يشهدها المغرب تحت القيادة المتبصرة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله.
5: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
5: إذاعة الأخبار المغربية.
23: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمع هما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
10: غيم راديو،
5: أخبار المغرب والعالم.

0: تترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية باعتباره الحل الوحيد لقضية الصحراء المغربية، معربة في الوقت ذاته عن دعمها للقرار 2797 لمجلس الأمن، موقف تم التعبير عنه من طرف نائب وزير العلاقات الخارجية البنمي كارلوس أرتور هويوس بويد عقب لقائه مع وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج ناصر بوريطة. جمهورية بنما تجدد التأكيد على دعمها لمخطط الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، فمبادرة الحكم الذاتي التي تقدمت بها المملكة بمثابة الأساس الوحيد الجاد وذي المصداقية والواقعي للتوصل إلى حل دائم لهذا النزاع الإقليمي في إطار المسلسل الجاري تحت إشراف الأمم المتحدة. من جهة أخرى، جددت بنما والمغرب تأكيد إرادتهما في الدفع قدما بتطوير علاقاتهما الثنائية الممتازة التي شهدت تطورا ملحوظا خلال السنوات الأخيرة. وأبرز السيد كارلوس أن بنما تعتبر المغرب شريكا استراتيجيا في إفريقيا والعالم العربي وفي منطقتي المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط، مبرزا أن البلدين يتقاسمان العديد من الرؤى المشتركة. كما أكد المسؤول البنمي أن الدورة الأولى من المشاورات السياسية بين البلدين جرت في إطار روح الصداقة والاحترام المتبادل.
2: ريم راديو.
4: نظمت اللجنة الإقليمية لتنمية البشرية بتوريرت بدار الطالبة العيون سيدي ملوك حفلا ثقافيا وفنيا، وذلك تخليدا للذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية لتنمية البشرية. وشكل هذا الحفل المنظم بشراكة مع جمعية أنا موهوب للتنمية والثقافة والفن مناسبة لتسليط الضوء على المكتسبات التي حققتها المبادرة الوطنية لتنمية البشرية على مستوى الإقليم، واستحضار أدوارها الطلائعية في دعم الفئات الهشة وتعزيز الإدماج الاجتماعي والتربوي، لا سيما لفائدة نزيلات ونزلاء دور الطالب والطالبة بالعالم القروي.
5: تشكل هذه المحطة مناسبة لتجديد التأكيد على أن المبادرة الملكية منذ إطلاقها رسخت نموذجا فريدا في العمل التنموي، وأيضا ما تحقق بإقليم المكتسبات في مجالات البنية التحتية الأساسية ودعم التمدرس ومواكبة الفئات الهشة لم يكن يتحقق لولا التتبع الميداني المتواصل للسيد العامل عمالة إقليم توريت والعمل الدؤوب لأطر وموظفي القسم العمل الاجتماعي.
6: نتواجد حاليا بدار الطالبة العيون سيدي ملوك، وذلك لتتبع تنزيل مشروع الدعم المدرسي والتنشيط الفني والثقافي والفحص الصحي بدور الطالب والطالبة بإقليم توريرت.
4: تميزت هذه التظاهرة بتقديم لوحات فنية متنوعة شملت قراءات شعرية ووصلات موسيقية في فن السماع والمديح، فضلا عن عروض مسرحية تكرس قيم المواطنة والانتماء. كما أبرزت هذه الفقرات أهمية الاستثمار في الطاقات الإبداعية للشباب واليافعين باعتبار الثقافة والفن رافعتين أساسيتين للتنمية البشرية وصقل المواهب في فضاءات تربوية ملائمة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: ريم راديو.
0: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام، وهذه عنوان النشرة. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملكية يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، حركية ذؤوبة وإقبال متزايد على اقتناء الأضاحي والنموذج من سيدي إفني. اعتبارا لعلاقة الأخوة

0: الذكريات التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة. من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. مضيفا: نتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية. ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. وبلغت جائزة الحسن الثاني للجولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الجولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة. إلى ملف عيد الأضحى الذي تفصلنا عنه أيام قليلة، تشهد أسواق المواشي بمختلف الجماعات التابعة لإقليم سيدي إفني حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا من قبل المواطنين لاقتناء الأضاحي، وتعد أسواق خميس تيعزا وإفرا الأطلس الصغير والخصاص من أبرز الفضاءات التجارية بالإقليم التي تستقطب أعدادا مهمة من مربي الماشية أي الكسابة والزبائن سواء من داخل الإقليم أو من الجماعات المجاورة. ومن سيدي إفني إلى جهة الدار البيضاء اصطاد في إقليم مديونة بالضبط، الإقبال يتزايد تدريجيا مع اقتراب يوم العيد، والعرض وفير ومتنوع من أبرز السلالات التي تنتجها الجهة. نستمع بهذا الخصوص لأحد الكسابة ومسير إحدى الضيعات الفلاحية بالإقليم.
1: الحمد لله، كاين الوفرة، كاين الخير. تمام، كيبدا من 3000 3500، كل واحد على جهدو. عندي البرقية وعندي السردية، عندنا كلية الحمد لله كيجيو عندنا كل عام، كنتصلاو فيهم في الثمن، البيع مزيان.
2: اليوم كنعيشوا الاجواء ديال عيد الاضحى، حنا بدينا تقريبا واحد الشهر دابا كيجيو كيعزلوا لنا الحولي ديالو، كنديروا ليه واحد الرقم في الاذن ديالو، ومن بعد كنصيبوا ليه واحد لوبون وكيعطينا واحد لافونس وكيمشي حتى كيبقى العيد واحد النهار ولا يومين عاد كيجي يدي. وكما هو في علمكم اليوم راه الاغنام المعروفه عندنا هي المحليه، اليوم راه كاينه الاغنام البرقيه والسرديه اللي معروفه على الصعيد الوطني.
0: وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، كانت رئاسة الحكومة قد أعلنت عن تعطيل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية يوم الجمعة 29 من ماي الجارية. أعلن مجلس المنافسة قبوله طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد. وذكر المجلس بخصوص اتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد من قبل الحكومة أنه قرر قبول طلب الرأي الوارد من لدن رئيس الحكومة المتعلق باتخاذ تدابير مؤقتة لتنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد، وذلك لاستيفائه الشروط القانونية الواردة في المادة الرابعة من القانون رقم 104/12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، كما تم تغييره وتتميمه. وأضاف في المادة الثانية من رأيه أنه وافق على اتخاذ الحكومة لتدابير مؤقتة قصد تنظيم الأسواق المخصصة لبيع أضاحي العيد خلال الفترة من تاريخ نشر قرار رئيس الحكومة المتعلق بهذه التدابير في الجريدة الرسمية إلى غاية 3 يونيو 2026. من جديد الأخبار إلى جديد أحوال الطقس ببلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من السبت إلى الثلاثاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة، أصبح استخدام المكيفات الهوائية جزءا أساسيا من الحياة اليومية داخل المنازل وأماكن العمل. وبين الحاجة إلى التبريد والراحة، تتزايد أيضا التساؤلات حول كيفية استعمال هذه المكيفات واستهلاكها للكهرباء وتأثير هذه الأجهزة على الصحة والبيئة. سؤال طرحه ميكروفون ريم راديو على المواطنين واستقى الآراء التالية.
3: كاين واحد المقوله العربيه كتقول يعني الشيء ديال الزرع هادي انقلب الى ضده، معناها خصنا نعرفوا كيفاش نستعملوا المكيف الهوائي. مثلا الا كانت الحراره بزاف خصك تحاول تدير واحد النسبه ديال البروده اللي هي كيتحملها الجسد ديال الانسان، وهنا كيكون عينك ميزانك، يعني فيها كل شيء، فيه المضره وفيه المنفعه. يعني استعملتيه بطريقه ايجابيه انك مثلا غتكيف الهواء يعني باش يكون مناسب باش تجلس بدون تاثر بموجات الحراره وكذا مزيان، ولكن عاوتاني الا بغيتي تطفي خصك تعرف كيفاش تخرج من داك الفضاء، ماشي تجلس عاوتاني غير مباشره في المكيف الهوائي وانت خارج لبرا، ربما غير المشكل في الصحه ديال الانسان.
4: ما نبقاوش حنا جالسين تحت منها ولا سي سا، دونك نبرد البيت، داكشي اللي كندير دايور كنبرد البيت. اون فوا كيبرد كنحس بيه برد كنسدو كندخل ليه الليل كامل، مش كتبقى سادو راه كتبقى الغرفه كتبقى زعما مبرده. فوالا هادشي هادو الادله تكنيك اللي كتبان لي مزيانه وماشي مضره. مثلا الا كنتي خديتي شي كليم شكلي زعما كيف ما كانت راه الصفيه ديال الهواء ما كتكونش مزيانه اي دونك كاع دوك لي ريزيدو اللي كيكونوا في الهواء والغبره وداكشي الناس كتسبب لهم في حساسيات كتسبب لهم في بزاف ديال زعما سي دي كافيكو اللي شفتهم. فمن الاحسن الواحد الا كان غينفيستي في شي حاجه ما فيها باش يحط شويه الفلوس وزعما ايبارني في صحته.
5: بار كونتر لي مودر كثير هو ديال السياره. السياره اول حاجه راه ما يمكنلكش تستعمل الكليماتيزور الا ملي تستعملو في اول مره وانت كتطلقو خصك تكون حل لي فناتر كاملين ديال لا فواطور. علاش؟ باش كديجاجي كاين واحد الماده السامه هي الاولانيه اللي كتنطلق منه كتخرج ديك الماده السامه الاولانيه وعاد يمكن لك تسد وتتخليه وكديرو فتطلقو مثلا في الماكسيموم لواحد المده ديال واحد 30 حتى 40 ثانيه من بعد ترجعوا للنيميرو 1 باش كيكون صحي مزيان. ولكن عاوتاني منين تبغي تهود من السياره كترجع كدير لو كونترير كتطفي كاريمون كطفيه تاخذ دقيقه كامله عادي يمكن لك تهود لان باش ما يوقع لكش لان انت كتخرج بارد كترطاطم باشعه وبحراره وكل شيء اوتوماتيكمون تتكون ضربه برد او لا شي حاجه كما صار.
6: مثلا كانت درجه الحراره على برا 30 نقدروا نديروها احنا على 24 داخل. هذه مساله اولى. المساله الثانيه هو يستحسن ان ما نخرجوش بعد استعمال المكيف اننا ما نخرجوش الحراره الخارجيه الا طفينا الكليماتيزور وحاولنا اننا نتادابطاو مع الحراره الخارجيه عاد نخرجوا. اذا هادو بعض النقاط اللي ممكن ان يستعن بهم الانسان باش يستعمل الكليماتيزور وفي نفس الوقت يحافظ على الصحه ديالو.
0: نقطة نهاية هذه النشرة مستمعي دعاتريم، شكرا لكم وفي أمان الله.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: ريم راديو
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
8: ريم راديو
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو إذاعة الأخبار المغربية. أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية
8: غيم راديو،
7: الأخبار على مدار الساعة.
0: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
0: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
7: أخبار المغرب والعالم، إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
11: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
12: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
13: غيم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية.
12: غيم راديو،
11: المصداقية والخبر اليقين.
13: غيم راديو.
14: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
12: ريم راديو.
13: ريم راديو،
16: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية، كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
12: ريم راديو،
13: ريم راديو،
11: نشرة الأخبار على ريم راديو.
15: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026. سهام أيترا.
17: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
15: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيترا.
17: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
15: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
18: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي، الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين،
19: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى ل 40. المهم على حسب العائله.
20: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود في ايت بعمران. كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله، كاين اللي قبال.
15: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
21: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
15: بشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دور أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز، المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
22: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
23: غيم راديو،
22: إذاعة الأخبار المغربية.
24: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
25: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل، استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات ينجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
24: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
1: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
24: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
2: غيم راديو.
3: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع، كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولجهة رباط سلا القنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكية الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكية الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
0: غيم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية. حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: ريم راديو.
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
7: أهلا بكم مستمعين في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. دوليا الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026. سهام أيدرا.
17: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيمة والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
7: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
17: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا: نتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
7: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
18: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، تمن مناسب جي كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
19: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى ل 40. المهم على حسب العائله.
20: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود في ايت بعمران. كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله، كاين اللي قبال.
7: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
21: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
7: بشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز، المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
8: ريم راديو، الخبر من المصدر.
9: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب بإقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
10: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، و يعني بالموازاة ديال هادشي كاين بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهذا الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
12: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
9: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
13: ريم راديو.
14: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
23: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
26: إذاعة الأخبار المغربية
27: ريم راديو،
26: المصداقية والخبر اليقين.
27: ريم راديو.
28: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
29: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مرات أخرى كيبين الحمد لله القدرة ديال المملكة المغربية ديال الشباب المغربي على بالبهار يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على إقناع المستثمرين باش يجوا هنا ويستثمروا في هذا المجال.
28: الشركة تطمح إلى إحداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهوية الوطنية بهدف مواكبة تطور صناعة ألعاب الفيديو المحلية، مستندة على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المقاولات الناشئة المغربية، وذلك لدعم تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية الوطنية وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
27: ريم راديو.
16: إذاعة الأخبار المغربية.
14: راديو.
28: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشيدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
1: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
28: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافق

0: البيئية.
1: تتأتي المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
2: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
0: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابولا الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
3: غيم راديو، الخبر من المصدر.
4: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديومايفاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: غيم راديو،
3: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026 سهام أيترا.
6: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة

0: الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: من جهته أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
0: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز، المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة، آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق: حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات.
7: من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
8: ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
9: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
10: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
11: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
9: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
8: ريم راديو.

0: حي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
1: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: ريم راديو. ريم
1: راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
4: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال، وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدرة ديال المملكة المغربية ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على إقناع المستثمرين باش يجوا هنا ويستثمروا في هذا المجال.
2: الشركة تطمح إلى إحداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهوية الوطنية بهدف مواكبة تطور صناعة ألعاب الفيديو المحلية، مستندة على الإمكانات الكبيرة التي تزخر بها المقاولات الناشئة المغربية، وذلك لدعم تطوير منظومة الألعاب الإلكترونية الوطنية وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
1: إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026 سهام أيدرا.
6: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
6: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
5: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد لانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
7: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، تمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
8: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
9: جيت للسوق ديال ايتبع عمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
5: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
10: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
5: بشأنية الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي نهائي مثير لدول أبطار إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين، وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دور أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو.
11: لا بيبر ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب، انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما، والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال، المسرحيات، بزاف ديال الحوايج، وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم، كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس، كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
12: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال، دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى، دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو، يقدر يلقى راسو في المسرح، يقدر يلقى راسو في الموسيقى، في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تيعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
13: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
14: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية، وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع.
1: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة ساني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
15: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
2: شركة ساني باك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
16: ساني باك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال ساني باك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
2: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد، يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
17: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واختارت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
2: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
18: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
19: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء، واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
2: ومن جهة أخرى، تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القابلة.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: غيم راديو.
2: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
15: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
2: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
16: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا هي 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
1: الخبر من المصدر.
20: خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد. نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
3: ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
6: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
6: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
5: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
7: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، تمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي، الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين.
8: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40. المهم على حسب العائله.
9: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، خير موجود في فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
5: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر، وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
10: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
5: بشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دور أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين، وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
0: أخبار المغرب والعالم.
21: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
4: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
21: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
0: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
6: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجعة، كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي لرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة للا مريم. أيضا استدى مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكي الأمير مولي رشيد ولصاحبة سمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعت الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وس سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ

0: إذا بكأس لالا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكية الأميرة لالا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالا مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية بخلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس لالا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
1: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: Sous l'eau, patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. 3 jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalem et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmine Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالا مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026 سهام أيترا.
0: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والسائر

0: أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: من جهته أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
0: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطي الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40. المهم على حسب العائله.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانغي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة، آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
7: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
9: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت أنني ندفع المبادرة وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون لمده تقريبا ديال شهر انا بحال صاري تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
10: استفدنا كشباب الاقليم من طرف المبادره الوطنيه للتنميه البشريه لتوسعه المشروع بقيمه 50,000 درهم من اجل اقتناء اليه مطبعيه. استفدنا من تكوينات في منصه الشباب السمارة، من تكوينات شملت كيفيه تسيير المشروع والمحاسبه الماليه وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
7: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
6: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
11: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
6: ريم راديو، الخبر من المصدر.
12: Comédia Blanca revient et cette année c'est 3 jours de rire, les 4, 5 et 6 juin au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain avec Talis, figure emblématique de l'humour marocain en maître de cérémonie, entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahib Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société qu'il rejoue pour la dernière fois dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone avec Kéron en maître de cérémonie aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
6: ريم راديو.
7: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب بإقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
13: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. يعني بالموازاة ديال هادشي كاين بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
14: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
7: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ، ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
15: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
7: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع، هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
16: ريم راديو.
6: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
1: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية والجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 10 يناير 2026. سهام أيدرا.
0: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك أعزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: من جهته أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
0: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447 22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: بشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين. وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة، آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق: حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع،
11: ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
6: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم. آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية. متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
5: ريم راديو.
6: أخبار المغرب والعالم.
7: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب بإقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
13: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. و يعني بالموازاة ديال هادشي كاين بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
14: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بيّن شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
7: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
6: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
11: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو. ريم راديو،
6: أخبار المغرب والعالم.
7: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
16: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالة من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
7: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
17: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
7: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
6: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، ريم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم مستمعينا في هذه النشرة المفصلة وفي عناوينها. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. دوليا، الرئيس الأمريكي يؤكد أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق مع إيران. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
5: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
5: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد لانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين.
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهمه على حسب العائله.
6: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
4: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
7: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
4: بشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي السبت أن 100 دولة عبر العالم ستبث لقاء إياب نهائي دور أبطال إفريقيا بين فريقي الجيش الملكي وماميلودي سانداونز، المقرر إجراؤه اليوم بمركب الأمير مولاي عبد الله بالرباط، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. وقال السيد موتسيبي للصحافة عقب وصوله إلى مطار الرباط صلاة: نحن على موعد مع نهائي نهائي مثير لدوري أبطال إفريقيا، مضيفا أن مسابقات الأندية التابعة للاتحاد الإفريقي تشهد نموا وازدهارا كبيرين، وتابع أنه على يقين أن الجماهير المغربية الشغوفة والمتحمسة ستحج بأعداد غفيرة لمتابعة هذا النهائي والاحتفاء بكرة القدم الإفريقية للأندية. وبالمناسبة أعرب موسيبي عن شكره للمملكة على دعمها المتواصل لكرة القدم الإفريقية وللأندية ولكرة القدم النسوية. وكان ذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا انتهى بفوز ماميلودي سانداونز بهدف دون مقابل. الرياضة آخر محطة هذه النشرة قدمناها لكم من ريم راديو بالرباط، شكرا على المتابعة وإلى الملتقى.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية. غيم راديو.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة لالا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفل تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكية الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطورهما في أجواء طبعت الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكية الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة

0: 20 لكأس للا مريم، وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها الخمسين، وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية من خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: غيم راديو،
1: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
0: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
0: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش

0: كأس إفريقيا للأمم حريتهم وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30-34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
1: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن ممون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
6: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
1: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
7: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعلا واسعا من الجمهور. يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياتها. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
8: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
7: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقرق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط، حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
11: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. الحركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
7: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
12: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هاد الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كالقليس في الرباط هي منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
7: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير، من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
9: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
7: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنيات التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
13: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفي بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أطار عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
7: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
14: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
15: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
7: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابولا الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام، أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان، وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا؟ كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيها الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في حلقة الماضية أنه واحد زميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى ترخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، ونمشي ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب، الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نهضروا على تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه حتى حد ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك عطاك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هات المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بيجي عليه القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا مازال ما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى. كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان
1: مثال ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود دياله من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عرفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
0: نعم
1: ندير مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالك.
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبة أغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبة.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا.
0: نعم.
1: إذن هذا الوعد بالهبة كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشي بعد الحالات العملية.
0: نعم.
1: احنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكان كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكون ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في الترابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود استاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو
1: ماشي في الملك.
0: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام شكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
1: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: حصاد الجهات، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهات على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
4: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
5: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
6: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
4: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
3: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
7: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون
1: par les enfants.
8: هذه المبادرات الطيبه والجميله معنا الا اننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعده يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الاولي من اجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
7: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
9: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
7: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
3: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
0: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، الأخبار على مدار الساعة. غيم راديو، ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026. سهام أيدرا.
11: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
10: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
11: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
10: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي، الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
12: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40. المهم على حسب العائله.
13: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود في فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
10: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
14: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
10: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، بتأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاج الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
15: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية. The women's clubs.
10: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
16: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو،
17: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
18: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرس سلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
19: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالها من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هذه الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
18: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
20: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
18: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
17: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
21: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
17: ريم راديو.
16: أخبار المغرب والعالم.
22: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
23: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أطار عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
22: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
24: تتأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
25: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
21: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
5: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف

0: مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانغي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
3: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه: بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026. سهام أيدرا.
4: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
3: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
4: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
3: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر

0: اختاره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026، يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30-40. المهم على حسب العائله.
3: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
4: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة 10 من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل الطفل وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول جوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زججات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
5: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية. The women's clubs.
0: الورقة الرياضية آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت رعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الغولف الملكي دار السلام استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثانية للغولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجعة، كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة ليلى مريم. أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف، وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس لالا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة ليلى مريم بالمنصة الشرفية، حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكي الأمير مولي رشيد ولصاحبة سمو الملكي الأميرة ليلى مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس ليلى مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطورهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس ليلى مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة ليلى مريم الجائزة الكبرى لكأس ليلى مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولي رشيد والأميرة ليلى مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسن الثاني والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس ليلى مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة ليلى مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس ليلى مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغولف التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال لرابطة لاعبي الجولف المحترفين الشغف برياضة الجولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الجولف. ومن جهتها تعكس كأس لالة مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني، والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائيا لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
9: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو. ريم راديو،
6: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
7: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
0: من جهته أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
7: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
0: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30-34 والحاجة ديالها بلا زعما، الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين.
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
3: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
4: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى، في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا، متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
4: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
0: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
10: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
11: غيم راديو،
10: إذاعة الأخبار المغربية.
11: لا بيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا كتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
12: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل واحد كل طفل فين يقدر يلقى راسو يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
13: Tout d'abord, bah déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
14: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: إذاعة الأخبار المغربية. لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة. محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية. رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
2: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب بإقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
3: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، و يعني بالموازات ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
4: أنا المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
2: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
5: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
1: ريم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم.
1: ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
6: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
6: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 8 يناير 2026. سهام أيدرا.
7: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
6: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
7: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
6: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد لانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب
8: النواب. يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447 22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
9: عطل الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي، الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلمه. كاين
10: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40. المهمه على حسب العائله.
11: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران. كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
8: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
8: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس، كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى، في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد، الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا، متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. بالشأنية الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشيال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
12: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
8: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
1: غيم راديو، الخبر من المصدر. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم
13: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
13: الأخبار على مدار الساعة.
14: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
15: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
14: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع.
16: التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
13: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
17: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
2: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
13: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى رفقة شيماء جبران على ريم راديو. الخبر من المصدر ريم راديو.
2: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرس سلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
18: هاد المبادره اللي عطى الانطلاقه ديالها صاحب الجلاله من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
2: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
19: اليوم كان تتويج الفائزين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
2: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
13: إذاعة

0: الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية.
1: ريم راديو،
3: ريم راديو،
2: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. في الرياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 10 يناير 2026. سهام أيدرا.
5: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
5: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في

0: 23 من شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 مايو 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهمه على حسب العائله.
3: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
4: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى، في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد، الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. بشأنية الدولية، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8:00 PM اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
5: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
0: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
6: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها. أخبار المغرب والعالم. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
6: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
9: المشروع ديالي هو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هادي من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادرة، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مدة تقريبا ديال شهر، انا بحال شاري تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفادة من الدعم ديال مبادرة التنمية البشرية.
10: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
7: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
11: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم. كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
13: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
11: غيم راديو،
12: الخبر من المصدر.

0: تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: ريم راديو،
3: ريم راديو،
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيترا.
6: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
5: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيترا.
6: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
5: ترأس صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
3: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي، الغلمي من 30 32 34 والحاجه ديالها بلا زعما، الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين.
7: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40. المهم على حسب العائله.
8: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
5: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
9: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
5: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة 10 من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل الطفل، وعادت ليوسف بن ممون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول جوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زججات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
10: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
5: الورقة الرياضية آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
4: أخبار المغرب والعالم.
5: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
11: مرحبا بكل المستمعين الأفاضل على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. الكذوب هو الإخبار على شيء ما عنده علاقة بالحقيقة والواقع، سواء كان بالكلام أو الكتابة أو حتى بالإشارة. هو سلوك يتمارس عادة بقصد الخداع أو التضليل، والكذوب فيه أنواع وأشكاله كتكون بناء على الدوافع والنية، ومن أبرزها الكذوب الأبيض لتجنب الإحراج أو المشاكل البسيطة بدون إلحاق الأدب الآخرين، لكن هو كذوب. والكذوب عنده أيضا مرادفات كثيرة في اللغة، هو مرتبط بمصطلحات كتعكس درجاته وأنواعه بحال الزور والافتراء والتلفيق والخداع. والكذوب كاين فيه النوع الاستغلالي. هاد النوع كيهدف غالبا لتحقيق مكاسب شخصية أو إلحاق الضرر بالغير بحال الغش والنصب والاحتيال. وكاين الكذوب المرضي القهري، وهذا كيتعتبر حالة نفسية كتجبر الفرد على الكذوب بشكل متكرر ومستمر بدون وجود مبررات أو دوافع حقيقية. لكن كل أشكال الكذوب سيئة وعندها عواقب وخيمة على الفرد وشخصيته وحياته. من هاد العواقب كاينة اجتماعية ونفسية، حيث الكذاب كيفقد ثقة الآخرين به وكيولي سبب رئيسي لتوتر العلاقات وفشلها، وعنده عواقب أيضا أخلاقية. فكل قيم والثقافات كتعتبر الكذوب سلوك سلبي معجون بالنفاق والتصنع والاحتيال. كيفقد معاه الفرد الكذاب احترام الآخرين، فهو نقيض الأخلاق الحسنة والسلوك السليم. فالكذوب هو أسوأ سلوك يمكن يتعلمه الطفل، لذلك كثرة الكذوب عليه بدعوى أنه الطفل مازال صغير وما كيفهمش، كيتعتبر من الأخطاء التربوية الفادحة، لأن الطفل عنده حس كبير على التمييز بين بعض الأمور اللي صحيحة والأخرى اللي فيها الكذوب، وكيعرف غالب الأحيان إذا كانوا الوالدين ديالو كيخاطبوه بصدق أو لا. ولما كيلتقط الطفل الحديث اللي فيه الكذوب بشكل متواصل كيشعر بالقلق وعدم الاطمئنان وبانعدام الثقة والأمان اللي من المفروض يلقاها عند الوالدين هما الأولين قبل من أي شخص آخر. وكتنعكس هاد الأحاسيس السلبية على سلوكياته وتفكيره وعلى قراراته وحتى على صحته وتفاصيل كثيرة في حياته. ولعل أكبر دليل على قدرة الطفل على التمييز بين الكلام اللي فيه كذوب واللي فيه صدق هو لما كيرغب في الحصول على شيء معين وكيكون رد الوالدين عليه وحتى نخرجوا أو حتى الغداء ونعطيك أو نديك المكان اللي بغيتي. هنا الطفل كيبدأ في البكاء والصراخ بشكل تلقائي، والسبب ماشي لأنه ما حصلش على مراده في الحين، ولكن السبب الحقيقي هو الجواب اللي قدموه الوالدين وتحايلهم عليه وعدم تقديم رد صادق. وكاين أمثلة كثيرة على كذوب الوالدين على الأبناء واللي كيستعملوه مرارا باش يسكتوا الطفل ويمتصوا الغضب ديالو، لكن رد فعله كيكون فيه غضب أكبر. والكذوب أكيد عنده انعكاسات وخيمة على تكوين شخصية الطفل وعلى علاقاته مع والديه ومع الإخوان دياله ومع الأقارب والأصدقاء، سواء في المدرسة أو في الحي أو في أي مكان بصفة عامة. منها ضعف الحضور دياله، فلما كيشعر الطفل وكيدرك كذوب والديه عليه كيحس كأنه لا شيء وما عنده حتى قيمة، لأن هذا الطفل بطبيعته كيكون شخصيته حسب درجة النظرة الإيجابية من الوالدين ديالو ليه والقيمة اللي كيعطيوها ليه. والمعروف في علم النفس أن الفرد ضعيف الشخصية هو اللي كيمارس الكذوب بدون انقطاع، مرة لعدم القدرة ديالو على قول الصراحة، ومرة أخرى حتى يرفع من مستوى شأنه أمام الآخرين ويتخلص من الحرج، وأيضا لما كتكون الثقة في النفس غايبة تماما. وهاد الغياب كان وراءه أن الوالدين ديالو كانوا كيمارسوا الكذوب بشكل دائم عليه وعلى الآخرين وهو مازال طفل، لذلك هو كيفهم أنه ماشي أهل الثقة. وكاين أيضا عامل آخر، أن الوالدين اللي كيكذبوه ما كيبقاوش يصدقوا الابن، ودائما من كيقولوا ليه بركة من الكذوب ولو يكون صادق في كلامه. هنا طبيعي أنه يفقد الثقة فيهم وبالتالي يفقد الثقة في نفسه، لأن الوالدين هما اللي زودوه بمستوى الثقة في نفسه، والتوازن في علاقة الثقة كتكون متبادلة. أيضا من عواقب الكذوب انعدام الثقة في العلاقات، فالطفل كيكون في الصغر في حاجة لتكوين صورة جميلة على والديه والمحافظة عليها في ذاكرته الشخصية، لكن لما كيكون فيها الكذوب كيبقى يسقطوا على الآخرين، وكيتعود يعتبر مسبقا أن كل فرد تلاقاه كذاب وما خاصوش يثق فيه، وكيعتمد دائما العبارة الشهيرة اللي كيقولها البعض، ما تثق حتى في شي واحد. ومن هنا كتصبح علاقته عديمة الثقة بالآخرين، وهذا صعيب عليه وعلى مستقبله. في علم النفس دائما الكذوب لا يعالج كمرض، ولكن كمشكل سلوكي تعرض له الفرد من الصغر غالبا من الوالدين ديالو، وعلاجه كيشمل تحديد الدوافع واستخدام العلاج السلوكي المعرفي لتعديل هذا السلوك، ومساعدة الفرد في تحديد الأفكار السلبية اللي عنده وتدريبه على مواجهة المواقف بالصدق بدلا من الهروب، وأيضا علاجه بطريقة يقدر يحسن بها مهاراته الاجتماعية. شكرا لكم المستمعين الأفاضل على طيب المتابعة، إلى اللقاء.
12: الأخبار المغربية
2: غيم راديو،
12: المصداقية والخبر اليقين. غيم راديو.
5: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر. ريم راديو.
2: ريم راديو.
12: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
13: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم يترأسان حفلة تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 10 يناير 2026 سهام أيدرا.
6: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
13: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
6: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
13: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالجولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسنة الثاني للجولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026 بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
3: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، تمن مناسب جدي كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي اغلى ما كاين.
7: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40. المهمه على حسب العائله.
8: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي. الخير موجود، الخير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
13: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37-45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
10: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
13: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، بتأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
14: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
13: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
2: غيم راديو.
15: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرس سلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
16: هاد المبادره اللي عطا الانطلاقه ديالها صاحب جلالها من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين الشباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
15: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
17: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا أفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
15: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
12: إذاعة الأخبار المغربية
2: غريم راديو.
12: نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
6: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
18: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
19: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25-27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم، كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هوبا سبيريت وآخرون، من 25-27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيري غناوة بوانت.
2: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
20: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
15: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
2: غريم راديو. أخبار المغرب.

0: وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزهراء الراجي على ريم راديو.
1: ريم راديو،
2: ريم راديو،
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالة مريم للغولف. في الرياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
5: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
4: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
5: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا: نتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
4: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالة مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد لانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب الشباب. يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2020

0: 26 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447 22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، الثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34 والحاجه ديالها بلا زعما، الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
3: جيت للسوق ديال ايتبع عمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
4: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع المنافسة حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
5: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
0: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
6: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
8: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
7: غيم راديو،
6: إذاعة الأخبار المغربية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت باها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
6: إذاعة الأخبار المغربية،
7: غيم راديو.
9: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
6: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
10: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة مميزة إلى واحدة من أجمل مدن شمال المغرب، مدينة الفن والتاريخ، المدينة اللي كتجمع بين الماضي وجمال الحاضر. مرحبا بكم في مدينة تطوان لؤلؤة الشمال. تقع تطوان شمال المملكة المغربية وتعد من المدن العريقة اللي تأثرت بشكل كبير بالحضارة الأندلسية، حيث استقر بها العديد من المهاجرين الأندلسيين حاملين معهم ثقافتهم وفنونهم. هذه المدينة لعبت دور مهم خلال فترات تاريخية مختلفة، خاصة خلال فترة الحماية الإسبانية، مما كيجعلها مزيج فريد من الثقافتين المغربية والإسبانية. توجد مدينة تطوان عدة معالم تاريخية رائعة، وعلى رأسها المصنفة ضمن التراث العالمي واللي كتميزها بأزقتها الضيقة وبيوتها البيضاء التقليدية. وحتى في الداخل ديال المدينة القديمة توجد العديد من القطع التاريخية التي يمكن زيارتها. وتشتهر هذه المدينة بكونها مركز مهم للفنون، خاصة الموسيقى الأندلسية التي ما زالت حاضرة في مختلف المناسبات. وكتعرف هذه المدينة كذلك بحرفها التقليدية مثل الزليج والنسيج، وهي مدينة تستقطب العديد من الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. والمطبخ التطواني غني ومتنوع، من أشهر أطباقه الكسكس، البسطيلة وحتى السمك. وأحسن وقت لزيارة مدينة تطوان هو فصل الصيف والربيع. هذه المدينة توجد بها شواطئ عديدة وجميلة جدا يمكن زيارتها والتمتع برونقها، وهي مدينة كتستحق الزيارة والتجول فيها لاكتشاف جمالها. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا، وكنضرب لكم اللقاء الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
8: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارة، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. كنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبه التلقي في بعض الاحيان، حالات مخصوصه، الانسان الامي ما قاري ما كيكتب، الانسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، الى غير ذلك. تكلمنا ايضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغه اللي كيتكلم بها الموثق، والاجابه ديالكم كانت كافيه وشافيه في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد بغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطيك الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت ونأخذ مثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل والتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لا ما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقه الماضيه انه واحد الزميله اللي كانت استشرت معايا في نفس الموضوع في واحد الحاله اللي طرا لها. بالفعل كما قلتي الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش ومشى ترخى واحد شويه، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات ونبغيش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم.
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم.
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي غيكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم.
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيو يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق الواهب الموهوب له وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار. مثلا في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبه باطله مع ان على ان الاراده ديالو كانت اراده على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد لان النص صريح، ولكن هنا باش نضر تحديد المسؤوليات.
0: نعم.
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانه اسبوع مثلا. نعم. لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاه تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المساله هذه ما غيمكنش نلوموا عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، داك راه داك العقار ماشي ديالك
0: اساسا ديال انها اذا بدون عوض
1: يعني. بدون عوض داك الساعات الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب بغاو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا مازال ما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه. ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه؟
1: نفس الحكم اللي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندوش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه.
0: واضح الاستاذ توفيق. الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل. الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه؟
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عامه للعقود في مجال ديال المحل.
0: نعم.
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي نقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى.
0: نعم احنا الان
1: مثال ديال العقار
0: دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار.
1: إذن كنهضروا على العقار خصو يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد.
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في مذهب المالكي هي هذه.
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود. يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد. نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال مذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد.
0: نعم.
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه. هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني.
0: نعم
1: ندير مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: مابقيناش نعم. الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية. نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية.
1: نعم والا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب
1: المالكي.
0: نعم
1: الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنناش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرتي عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر.
0: نعم.
1: أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو ذا الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب.
0: نعم
1: وغادي الى درنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في أنظمة أخرى باش نهضروا على النظام المقارن مثلا في, في في ألمانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي كتوعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام في على عاتق الواهب. احنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. اذا هذا الوعد بالهبه كما تذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار التشجيع للسكن كنجي واحد مثلا واحد واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقه ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائيه
1: عشوائيه كتدخل الدوله عن طريق المؤسسات ديالها بان انها تعاود تشوف الاستفاده ديال الشخص
0: كدير لهم اعاده الايواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفاده.
0: نعم.
1: وفي حين ان العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدا يبدا يبيع لواحد اخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفيه احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظه او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد وعد مثلا بالهبه لولدي وراه يدير ديك الساعات اجراءات الهبه مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيره جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا مثلا نعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني الافتراض من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من البقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هذا الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان. نعم. مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو.
1: ماشي في الملك.
0: اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمته تعالى وبركاته.

0: الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
3: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
4: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقية الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
2: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
1: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
5: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
6: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفي بها وندو يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل تنزيل يعني ديال هذا المشروع هذا في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا، والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
5: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
7: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذا باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
5: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
0: على مدار الساعة
8: ريم راديو،
9: ريم راديو
0: نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنة.

0: السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم. صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم يترأسان حفل تسليم جوائز الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس لالا مريم للغولف. في رياضة، مواجهة قوية اليوم بين الجيش الملكي وماميلودي سانداونز في نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم. في التفاصيل، اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
1: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
0: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
1: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى، مضيفا توجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بالروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربية.
0: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة لالا مريم السبت بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدين النامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد لانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحية. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، الثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي اغلى ما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، حتى الله الخير حتى هو، كاين ديالنا من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود في ايت بعمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس في بلادنا، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس. كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن مامون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى، في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد، الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا، متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال، قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
6: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
0: الورقة الرياضية، آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا، وإلى اللقاء.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكية دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطني والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجعة. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي ولي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأطرسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدورية الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب سمو الملكية الأمير مولاي رشيد ولصاحبة سمو الملكية الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت تطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرست تي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50 وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالية سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورست تي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام من المملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ ثلاثة عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
7: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
0: نبض الرياضة. لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة الخبر الرياضي وأكثر يومياً مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الأخبار على مدار الساعة ريم راديو. ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا بكم في هذا العرض الإخباري المفصل وفي عناوينه. بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك واعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية بين البلدين، جلالة الملك يتفضل بالإنعام بعفوه المولوي الكريم على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة

0: التفاصيل اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال. وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. سهام أيدرا.
1: تعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
0: من جهته، أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي السبت عن أصدق عبارة الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
1: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة:
0: والذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة. عودة إليك سهام أيدرا.
1: كتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة:
0: السلام بالرباط حفل تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. يكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس لالة مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. بشأن السياسي، يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقررة في 23 من شتنبر 2026، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديدة تبتدئ من 15 ماي 2026 إلى غاية يوم 13 يونيو 2026. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل 2026 قرار لوزير الداخلية رقم 690-26 مؤرخ في رابع ذي القعدة 1447-22 أبريل 2026 يقضي بتنظيم مراجعة للوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. وأياما قليلة قبل عيد الأضحى المبارك، تشهد أسواق المواشي بمختلف مناطق المملكة حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. وجهتنا إقليم سيدي إفني لننقل لكم الأجواء من أسواق خميس تيوغزا وإفران الأطلس الصغير والخصاص، أبرز الفضاءات التجارية بالمنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20-24-26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجه رقيه بزاف. وكاين الغلمي من 30-32-34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلما. كاين
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24-26-30 حتى 40، المهمه على حسب العائله.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: في جديد أحوال الطقس، في بلادنا تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة

0: حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى يوم الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. درجات الحرارة ستتراوح بين 37 و45 درجة حسب نشرة إنذارية للمديرية العامة للأرصاد الجوية. في موضوع آخر وفي سياق يتميز بارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وتباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: إلى القاهرة، حيث اختتمت الدورة العاشرة من مهرجان العودة السينمائية الدولي بتتويج فيلمين مغربيين ضمن قائمة الأعمال الفائزة، في تأكيد جديد على الحضور المتميز للسينما المغربية في ترسيخ دور الفن كمرآة تعكس قضايا المجتمع. وتوج الفيلم المغربي غوندافا للمخرج علي بن جلون بجائزة مفتاح العودة لأفضل فيلم روائي باسم القدس، كما توج الفيلم المغربي الآخر زجاجات للمخرج ياسين الإدريسي الذي حاز على جائزة أفضل ممثل طفل، وعادت ليوسف بن ممون تقديرا لجودة المعالجة الفنية والبعد الإنساني الذي ميز العملين. يتناول غوندافا قصة ثلاثة شبان من قرية صغيرة في جبال الأطلس الكبير يحلمون بتحقيق الشهرة عبر الموسيقى، في وقت تواصل فيه نساء القرية الحفاظ على الغناء كجزء من الإرث الثقافي الأمازيغي. أما فيلم زجاجات فيحكي قصة سعيد، الصبي البالغ 13 سنة الذي يعمل في جمع الزجاجات الفارغة لبيعها ويستخدم عائداتها لإطعام كلب يعتني به سرا متحديا معتقدات عائلته. كما يحكي الفيلم صراع سعيد مع مشاعر الولاء والتوقعات الدينية وقيمة الشخصية في قصة تتمحور حول القناعة الذاتية. في الشأن الدولي، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران ودول أخرى، مشيرا إلى أن الاتفاق يوجد في مراحله الأخيرة. وفي منشور على منصته التواصلية تروث سوشال قال السيد ترامب إنه أجرى اتصالا هاتفيا مثمرا مع عدد من قادة الدول بالشرق الأوسط بشأن إيران وكل ما يتعلق بمذكرة تفاهم تخص السلام، مبرزا أنه تم التفاوض بشكل موسع حول اتفاق يخضع حاليا للمسات النهائية بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران وهذه الدول. في الرياضة، تنتظر الجماهير المغربية مباراة قوية بين نادي الجيش الملكي وماميلودي سان داونز الجنوب إفريقي في إياب نهائي دوري أبطال إفريقيا لكرة القدم في 8 من مساء اليوم بملعب الأمير مولاي عبد الله بالرباط. الجيش الملكي يرفع التحدي لتجاوز تعثره في مباراة الذهاب التي انتهت لفائدة الفريق جنوب إفريقي بهدف دون رد، متسلحا بعاملي الأرض والجمهور لانتزاع اللقب القاري وإضافة النجمة الإفريقية الثانية إلى قميصه بعد غياب دام لأزيد من 4 عقود. وفي السياق، أكد رئيس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم باتريس موتسيبي الذي حل مساء السبت بالرباط أن 100 دولة عبر العالم ستبث هذه المباراة النهائية، وهو ما يمثل اعترافا حقيقيا بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. نستمع لرئيس الكاف.
2: نحن على موعد مع مباراة مثيرة برسم نهائي دور أبطال إفريقيا لكرة القدم بين 2 من أقوى الأندية في القارة. ما يجعلني أفتخر أكثر أن 100 دولة عبر العالم ستشاهد هذا النهائي، وهو اعتراف حقيقي بجودة كرة القدم الإفريقية وكرة القدم على مستوى الأندية. أتوجه بالشكر أيضا للجمهور المغربي لدعم كرة القدم الإفريقية والأندية وكرة القدم النسوية.
0: The women's clubs. الورقة الرياضية آخر محطات هذه النشرة قدمناها لكم من إذاعة الأخبار المغربية بالرباط. شكرا على المتابعة مستمعينا وإلى اللقاء.
3: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
4: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليص ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
5: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا. وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
6: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
4: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
0: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يومياً مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
7: ريم راديو.
3: ريم راديو.
7: الخبر من المصدر.
8: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
9: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
8: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
10: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا هي 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
8: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
7: ريم راديو،
11: الإذاعة الأقرب إليكم.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
12: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة 7 لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
7: ريم راديو،
11: إذاعة الأخبار المغربية.
13: المغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
7: ريم راديو،
11: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
14: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة.
15: أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
16: حاليا كنتواجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في القنيطرة. السوق مزيان خير موجود، كاين الحواله كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخله من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضوا الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعه برقيه ديال تيم حديد، شي حاجه مزيانه.
17: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والمعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
15: ولا يقبل متزيد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
18: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
19: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية ثمنها كمناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي أعطى الله.
20: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
21: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجهة ديالو ما بينه وبين.
15: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم السيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
22: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
23: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
24: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود في فايت معمران. كاين اللي قبال تبارك الله كاين اللي قبال.
15: ومن اقليم سيدي افني الى سوق سبت لوداية باقليم مولى يعقوب اليوم شهد ايضا حركيه استثنائيه بفعل توافد الاسر والمشترين الذين قدموا لاختيار اضحيه العيد التي تستجيب لتطلعاتهم واذواقهم وقدراتهم الشرائيه. تصريح المشتري معقول حميد.
1: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود بعد أول حالة، الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا، وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، تقداو الناس السلعة مزيان.
15: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان رحمنا نواصر الخميسات سيدي بن نور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس القنيطرة سيدي قاسم بن سليمان برشيد خريب قاسطة شيشة وقلعة سراغنة مراكش مولا يعقوب تونات العرائش وزان الصويرة وآسفي وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أقادير إدا وتنان وشتوكا أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
15: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 مايو من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
2: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش، ليون، مراكش، بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
15: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم.
2: بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
15: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم.
7: غيم راديو.
11: غيم راديو. أخبار المغرب والعالم.
8: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط حول موضوع كرة

0: القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة، ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
1: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. حركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
0: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
2: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنبقى اليوسفية الرباطية منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
0: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
5: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
4: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
6: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو، نحن مصدر الخبر ومصداقيته. مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
7: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
8: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
7: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
9: المشروع ديال هو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هادي من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا الفورماسيون لمده تقريبا ديال شهر، انا بحال شادي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
10: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
7: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
3: إذاعة الأخبار المغربية.
11: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
3: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سل القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
13: حاليا كنتواجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في القنيطرة. السوق مزيان خير موجود، كاين الحواله كتراوح ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخله من 1500 حتى 2500، خير موجود كلشي، الناس يجيو يتقضاو الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعه برقيه ديال تيم حديد، شي حاجه مزيانه.
14: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
12: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
15: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
16: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
17: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
18: السلعة الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
12: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
19: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنمي. كاين
20: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
21: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود في فايد معمران. كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
12: ومن اقليم سيدي افني الى سوق سبت لودايا باقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد ايضا حركيه استثنائيه بفعل توافد الاسر والمشترين الذين قدموا لاختيار اضحيه العيد التي تستجيب لتطلعاتهم واذواقهم وقدراتهم الشرائيه. تصريح المشتري معقول حميد:
1: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
12: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
12: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
22: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5000 عامل على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
4: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
5: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
6: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد ارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
23: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
5: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف متلائمة.
4: غيم راديو،
3: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم،
4: غيم راديو.
3: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا غيمغاديو.ما، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: غيم راديو،
3: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية،
4: غيم راديو.
5: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
24: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص فضائيات هشاشه، المركز ديال الاشخاص فضائيات اعاقه، المركز ديال النساء فضائيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
5: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
4: غيم راديو.
3: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية، تقارير تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. أخبار المغرب والعالم.
2: على هامش الدورة الثالثة من معرض المغرب لصناعة الألعاب الإلكترونية بالرباط، تم توقيع إعلان نوايا بين وزارة الشباب والثقافة والتواصل ومنصة جيم إيرلي تروم تعزيز منظومة الألعاب الإلكترونية بالمغرب.
7: هذا استوديو فرنسي اللي غيدخل المغرب وغيستثمر في المغرب، وبالطبع غيخلق مناصب شغل للمغرب للشباب وغير الشباب اللي يهتمين في هذا المجال. وهذا مره اخرى كيبين الحمد لله القدره ديال المملكه المغربيه ديال الشباب المغربي على بالبهر يعني بالاجتهادات ديالهم بالمهارات ديالهم على اقناع المستثمرين باش يجيو هنا ويستثمروا في هذا المجال.
2: الشركه تطمح الى احداث هيكل لها بالمغرب مستوحى من الهويه الوطنيه بهدف مواكبه تطور صناعه العاب الفيديو المحليه، مستنده على الامكانات الكبيره التي تزخر بها المقاولات الناشئه المغربيه، وذلك لدعم تطوير منظومه الالعاب الالكترونيه الوطنيه وتعزيز انفتاحها على الصعيد الدولي. هذا الإعلان يعكس أهمية تعزيز التعاون الثنائي في قطاع صناعة الألعاب الإلكترونية من خلال التكوين والابتكار والاستثمار وتبادل الخبرات. سعيد جدا بالمساهمة في تنزيل الاستراتيجية التي تقودها وزارة الشباب والثقافة والتواصل في مجال تطوير صناعة الألعاب الإلكترونية، وتعد الوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات اليوم أحد الفاعلين المساهمين في تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال مواكبة عدد من المقاولات الناشئة العاملة في هذا القطاع. التوقيع على إعلان النوايا يأتي في سياق يتسم برغبة المملكة في توطيد منظومة مستدامة مخصصة للألعاب الإلكترونية، بما يشجع على الاستثمار والابتكار وخلق فرص الشغل مع تعزيز جاذبيتها لدى المستثمرين الدوليين.
4: غيم راديو.
3: أخبار المغرب والعالم.
8: Sous le haut patronage du roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et musique du monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bona, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: ريم راديو.
3: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة.
0: الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق.

0: الناس يجيو يتقضاو الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعه برقيه ديال تيم حديد، شي حاجه مزيانه.
1: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
2: ولا يقبل متزيد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
3: السلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
4: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطاه الله.
5: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
6: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبينه.
2: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
7: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب، جدي كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنم، ما كاين.
8: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
9: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
2: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
10: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، تقداو الناس السلعة مزيان.
2: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد

0: من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
1: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكة، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
2: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة، مالاغا، طنجة، برشلونة، مراكش، ليون، مراكش، بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
0: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5000 عامل على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: الأخبار المغربية ريم راديو.
4: حكمت المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: غيم راديو.
3: الأخبار على مدار الساعة.
6: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم،
6: نوافذ سياحية. حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
7: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة مميزة إلى واحدة من أجمل مدن شمال المغرب، بمدينة الفن والتاريخ، المدينة اللي كتجمع بين الماضي وجمال الحاضر. مرحبا بكم في مدينة تطوان لؤلؤة الشمال. تقع تطوان شمال المملكة المغربية وتعد من المدن العريقة اللي تأثرت بشكل كبير بالحضارة الأندلسية، حيث استقر بها العديد من المهاجرين الأندلسيين حاملين معهم ثقافتهم وفنونهم. هذه المدينة لعبت دور مهم خلال فترات تاريخية مختلفة، خاصة خلال فترة الحماية الإسبانية، مما كيجعلها مزيج فريد من الثقافتين المغربية والإسبانية. توجد مدينة تطوان عدة معالم تاريخية رائعة، وعلى رأسها المصنفة ضمن التراث العالمي واللي كتميزها بأزقتها الضيقة وبيوتها البيضاء التقليدية. وحتى في الداخل ديال المدينة القديمة توجد العديد من القطع التاريخية التي يمكن زيارتها. وتشتهر هذه المدينة بكونها مركز مهم للفنون، خاصة الموسيقى الأندلسية التي ما زالت حاضرة في مختلف المناسبات. وكتعرف هذه المدينة كذلك بحرفها التقليدية مثل الزليج والنسيج، وهي مدينة تستقطب العديد من الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. والمطبخ التطواني غني ومتنوع، من أشهر أطباقه الكسكس، البسطيلة وحتى السمك. وأحسن وقت لزيارة مدينة تطوان هو فصل الصيف والربيع. هذه المدينة توجد بها شواطئ عديدة وجميلة جدا يمكن زيارتها والتمتع برونقها، وهي مدينة كتستحق الزيارة والتجول فيها لاكتشاف جمالها. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا، وكنضرب لكم اللقاء الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
6: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. ريم راديو،
3: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahiba Bouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone. Avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
3: Ida'atul Akhbar al-Maghribiya. Rim Radio.
9: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
2: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش.
3: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة.
11: أيام قليلة تفصلنا عن عيدلة حل مبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
12: حاليا كنت موجود في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة. السوق مزيان، خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقداو الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعه برقيه ديال تيم حديد، شي حاجه مزيانه.
13: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
11: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق، وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
14: السلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت من طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
15: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
16: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
17: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
11: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45,000 رأس من الأغنام و 5,500 رأس من الماعز، موزعة على 1,265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
18: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنمي، كاين
19: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
20: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود في عيد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
11: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
21: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتش تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، تقداو الناس السلعة مزيان.
11: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
11: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
2: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة، مالاغا، طنجة، برشلونة، مراكش، ليون، مراكش، بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
11: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40% 100%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد، يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنية التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
4: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
1: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
22: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
23: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء، واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
1: ومن جهة أخرى، تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابول الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
3: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
1: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
24: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل، استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
1: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
6: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
1: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
5: ريم راديو. ريم راديو. الخبر من المصدر.
0: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، الرحامنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدة، وتنان، وشتوك، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
5: غيم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.

0: يومية على وسائل التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
2: ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
2: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة رباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
5: حالياً كنت وجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضوا، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
6: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والمعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
4: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
7: سلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية، فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت من طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
3: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية ثمنها كمناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
8: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
9: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجهد ديالو ما بينه وبين.
4: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
10: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
11: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
12: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
4: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولى يعقوب اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد:
13: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعدا أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، تقداو الناس السلعة مزيان.
4: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
14: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدة، وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة. قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 مايو من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
14: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5000 عامل على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية غيم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
15: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
16: استفدنا مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا، وهاد العملية يعني أثارت واحد الارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
17: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية، وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم، إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
15: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
2: غريم راديو، الخبر من المصدر. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو.
15: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
18: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
15: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
19: المشروع ديالو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات بالدرجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال صاحبي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم الاستفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
20: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
15: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
2: غيم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
21: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
21: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعل واسعا من الجمهور. يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
0: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
21: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي، مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
5: توجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة. السوق مزيان، خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
6: جهة الرباط سلا القنيطرة

0: المصالح اللامركزيه لوزاره الفلاحه صعيد الجهه، من المكتب الوطني للسلامه الصحيه للمنتجات الغذائيه والمكتب الوطني للاستشاره الفلاحيه، بتنسيق تام مع السلطات المحليه عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظه، وضعت واحد اللجنه جهويه ولجن اقليميه مختلطه تقنيه اللي كتسهر على السير العادي للاسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيميه والتقنيه والصحيه بالاسواق.
1: ولا يقبل متزيد ايضا في الاسواق وعرض وفير ومراقبه صارمه لشروط السلامه ونقاط البيع، هذه المره باقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكه. المزيد يقدمه المكلف بمصلحه جازه مشاريع تنميه سلاسل الانتاج الفلاحي بالمديريه الاقليميه للفلاحه بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع ايضا لبعض الكسابه والمواطنين.
2: السلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلاله ديال السردي والسلاله ديال بنيقيل وكذلك السلاله المحليه. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الاحجام. هذا الوفره اللي كاينه كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجه المجهودات اللي تبدلات من طرف وزاره الفلاحه فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، اضافه الى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون او الكسابه في اطار المشروع الملكي لاعاده تكوين القطيع الوطني اللي جاء في مجموعه من المراحل.
3: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شويه الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
4: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
5: السلعه الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. المهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
1: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
6: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنمي، كاين
7: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
8: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود في عيد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
1: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
9: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
1: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
10: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطا

0: الأبطان والعيون وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإن زقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
2: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة، مالاغا، طنجة، برشلونة، مراكش، ليون، مراكش، بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
1: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115,000 متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5,000 عامل على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10,000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
3: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
4: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
5: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابع لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
6: هاد المبادره اللي عطا الانطلاقه ديالها صاحب جلاله من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسه ابداع فاشتغلنا على هاد الاهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
5: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
7: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديد طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
5: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
3: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.

0: حي ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم
1: إذاعة راديو. الأخبار المغربية
2: ريم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة.
3: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس، والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
1: أخبار المغرب والعالم.
4: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
5: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، و يعني بالموازاة ديال هادشي كاينه بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
6: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
4: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.

0: سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. مشاهدينا الكرام أهلا ومرحبا بكم معنا دائما ضمن برنامج القانون والناس، حيث ما زلنا نواصل الحديث عن موضوع الهبة والصدقة، الإطار القانوني والتعاقدي. ولهذه الغاية يحضر معنا وكالعادة فضيلة الأستاذ توفيق العزوزي، موثق بتمارا، رئيس المجلس الجهوي للموثقين بالرباط سابقا، وأيضا الخبير في القانون الدولي الخاص. أهلا ومرحبا بكم أستاذي الفاضل.
1: شكرا أستاذي هشام على الاستضافة، ومرحبا بالمشاهدين الكرام.
0: بارك الله فيكم أستاذ توفيق. إذن وقفنا في الحلقة الماضية عند مسألة مهمة متعلقة بالإيجاب والقبول، أو ما يسمى باللغة القانونية الرضا. وكنا كنتكلموا في الحلقات اللي قبل منها عند صعوبة التلقي في بعض الأحيان، حالات مخصوصة، الإنسان الأمي ما قاري ما كيكتب، الإنسان ربما فاقد للبصر، فاقد للنطق، للسمع، إلى غير ذلك. تكلمنا أيضا على الناس اللي ما كيتقنوش اللغة اللي كيتكلم بها الموثق، والإجابة ديالكم كانت كافية وشافية في هذا الباب. وصلنا عند مسألة أخرى خاصة وحنا كنتكلموا، لأن المحور العام المؤطل لهذه المسألة هو إمكانية الطعن في الهبة. واش الإنسان إذا أخلى بشرط من الشروط الشكلية أو الموضوعية ممكن على أنه يطعن في الهبة، إما بالإبطال وإما بالبطلان؟ وبيش نحمي وهذا العقد ديالنا كنتكلموا يعني على أن هذه الأركان خاصها تكون كيف ما كنقولوا محبوكة قانونا. قلنا واحد الحالة معينة، كيجي الواهب السيد باغي يعطي الهبة، كيجيب معاه الموهوب له اللي غادي يقبل الهبة أو غادي يأخذ الهبة، كيتفقوا إلى غير ذلك، كيوقع الواهب يقول لك أنا يعني باغي نعطي الهبة، وقع العقد إلى غير ذلك. كيجي داك الموهوب له ربما لظرف ما، كيف ما قلت وناخذ المثال ديالكم في الحلقة الماضية الأستاذ توفيق، يقول لك أودي أنا عندي واحد الظرف معين، ما عنديش الفلوس المصاريف باش نخلص التسجيل وتحفيظ إلى غير ذلك، الله يجزيك بخير، لما تصبر عليا واحد شوية، واحد يومين ولا واحد ثلاث أيام نجيب المصاريف. يقع ما يقع في الحياة، داك الواهب مات توفى، والموهوب له مازال ما وقعش على داك العقد، شنو المصير ديال داك العقد؟
1: كنت قلت لكم في الحلقة الماضية انه واحد زميلة اللي كانت استشرت معي في نفس الموضوع، في واحد الحالة اللي طرا لها بالفعل كما قلتي، الواهب وقع، الموهوب له ما وقعش، ومشى تراخى واحد شوية، من بعد كيجي عند الموثق كيقول له ودي بغيت نوقع لان راه الواهب مات، باش ندخلوا هادشي للمحافظه. من تاريخ الوفاه كتعتبر الهبه باطله الا ما تمش التوقيع ديالها من قبل الموهوب له.
0: نعم،
1: اكثر من هذا، الا كان الامر هاد الهبه واقع على واحد العقار محفظ ما عنده التيتر ديالو، راه واخا يكون وقع هذاك الموهوب له وخلينا العقد عند الموثق وما دخلناش للمحافظة، وقعت الوفاة قبل التقييد بالرسم العقاري، بطولة الهبة.
0: عجيب، واخا موقع الأطراف ما دخلش العقد للمحافظة،
1: بطولة الهبة.
0: نعم،
1: والطرف اللي عنده مصلحة شكون اللي يكون عنده مصلحة؟
0: هما الورثة،
1: لأنه هناك احتمال إضرار بحقوقهم.
0: نعم،
1: وعندهم الصفة بأنهم يجيوا يطلبوا بالبطلان باش بالتواريخ، العقد يحمل تواريخ، تاريخ التوقيع ديال الواهب، تاريخ توقيع الموهوب له، وتاريخ الوفاة، وتاريخ التقييد بالرسم العقاري، يعني من أسهل إثبات ديالو.
0: ولكن هنا يوقع لنا إشكالات الأستاذ توفيق. مثلا عندنا هذا عقد الهبة اللي هو عقد رسمي، الناس جاوا عند الموثق، الواهب الموهوب له، وقعوا هذه الحياة، خرجوا من تما مباشرة في ديك الليلة، يصعب على الموثق على أنه يسجل ويحفظ في نفس النهار مثلا. في نفس اليوم توفى ذاك الواهب، واش هل تعتبر هذه الهبة باطلة مع ان على ان الإرادة ديالو كانت إرادة على انه يوهب داك العقار؟
1: يعتد يعني النص صريح، ولكن هنا باش نضروا تحديد المسؤوليات.
0: نعم،
1: هذا الموثق واخا يبقى كاع نقولوا كاع سيمانة اسبوع مثلا. نعم، لانه الوقت، لانه الاجراءات تطلب كذا، وهذا وقعت الوفاة تحت ما كيعرفها فوقاش.
0: نعم تمام،
1: يعني فوق طاقتك لا تلام، وهذه المسألة هذه ما غيمكنش نلوم عليها شي حد، القدر الإلهي شاءت الوفاة ديال داك الشخص. غير اللي خصنا نفهمه، ما خصش يكون عندنا واحد النوع ديال التراخي من أي جهة كانت، ماشي أنا عارف بأنه أنا راه بلاتي عليا وهذا، ونشوف بحال كما قلتي والمصاريف وكان هو السبب. ولكن إذا كانت الأمور عادية وقعت الوفاة، راه ماشي مرزقك، ذاك العقار ماشي ديالك
0: خاصة ديال انها ديال اذا بدون عوض
1: بدون عوض ديك الساعه الا كانوا هاد الورثه ديال ديال ديال ديال الواهب باو يتبرعوا لهذا الشخص هذا الا كانت مرتقوا راه غيتبرعوا له
0: تمام
1: وغادي ينفذوا الاراده ديال ديال
0: لهذا احنا من برنامج ديال القانون والناس دائما كيف ما قلت الغايه ديالنا هو اننا نبسطوا المعلومه القانونيه حتى يعلم كل واحد منا ما له وما عليه ومن هذا المنبر كنقولوا للناس ولا عملتي الهبه ما عقدتي الهبه ديالك العقد ديال الصدقه ديالك كن حريص على انك تكمل الاجراءات ديالك في اسرع وقت كيف ما قلتي احنا الانسان ربما بجهله القانون كيقول صافي ما كاين باس حكا ما زعما جمعش الفليسات الى غير ذلك نصبر شويه ويقع ما يقع في الحياه ناخذ المساله معكوسه دابا ان تكلمنا على انه الواهب هو اللي توفى احنا عندنا الان الموهوب له هو اللي توفى يعني موقع الواهب ولكن الموهوب له توفى قبل ما يقبل ديك الهبه واش من حق الورثه ديال الموهوب له يجيو يطالبوا بديك الهبه
1: نفس الحكم الذي قلناه في الاول
0: بالنسبه للواهب سوف ينطبق على ورثه الان الموهوب له
1: ما يمكنش ماشي حق ديالهم اللي نقدروا بانهم ماشي هما من الخلف ما كتعتبروش خلف في هذه الحاله هذه الهبه بطلت من تاريخ الوفاه ديال الموهوب له قبل ما يقبل والورثه لا ما عندهمش هذه الصفه
0: نعم.
1: باش يطلبوا باش الاتمام ديال داك الهبه
0: واضح الاستاذ توفيق الان غادي نمشيو لواحد الركن ايضا هو ركن اساسي متعلق بالمحل وقلنا يقع باطلا الوعد بالهبه هبه عقار الغير هبه مال المستقبل الان بغينا نفسرو كيف ما كنقولوا دائما بالمثال كيتقرب المعنى كيف يمكن ان نفسر يقع باطلا الوعد بالهبه
1: واولا خصنا نعرفوا شنو هما النظريه عمل للعقود في مجال ديال المحل
0: نعم
1: عاده انه المحل ديال واحد التصرف يعني ملي كنقول المحل ماشي هو الدار المحل هو شنو هو علاش وقع التصرف يقدر يكون عقار يقدر يكون اصل تجاري يقدر في حالات اخرى
0: نعم حنا الان خدمنا ديال العقار دائما كنوضحوا ان الكلام ديالنا في برنامج القانون والناس مين بينا كنتكلموا على موضوع ديال الهبه وصدقه نتكلم عن العقار
1: إذا كان نهضروا على العقار خص يكون موجود أثناء العقد هذاك العقار كاين أثناء العقد أو لا متوقع أنه يتوجد
0: نعم
1: هذا بصفة عامة كنهضر لك أكثر من ذلك يعني في الحالات اللي من غير العقار بصفة عامة الهبة في المذهب المالكي هي هذه
0: نعم
1: وأكثر من ذلك أنه في المذهب المالكي وحنا نشوفوا كيفاش المدونة الحقوقية قيدت شوية من الأمور أنه بالنسبة للمحل ديال الهبة كما قال ابن رشد أنه يمكن توقع الهبة على الشيء المجهول والمعدوم المتوقع الوجود يعني يمكننا أنه نتوقع أنه الوجود ديالو من بعد نفس الشيء مشات المدونه ديال المدونه الكبرى ديال المذهب الامام مالك اللي كتقول بانه ممكن في فتاوى ممكن انه يوقع مثلا واحد الشخص ورث واحد النصيب اللي ما عارفوش بالضبط المقدار ديالو واش الربع ولا السدس ولا داكشي يمكن انه كيقول كنوهب النصيب ديالي بلا ما نحدد
0: نعم
1: والسدس ولا الربع ودايز الهبه هادو المسائل العامه وغادي نذكر بالماده الاولى عاوتاني
0: نعم
1: ديال مدونة الحقوق العينية ملي كنتحدثوا على العقار هناك قيود دابا
0: نعم الان مقيدين بمدونة الحقوق العينية نعم
1: مدونة الحقوق العينية كتقول لك ما تمشي لقانون التزامات العقود ما كتلقاش الحل كما قلنا
0: في مدونة الحقوق العينية
1: نعم وإلا ما لقيتيش فيهم بجوج عاد تمشي
0: للمذهب المالكي
1: نعم الحل النص اللي تحدثتي عليه موجود يعني ما يمكنش نجتهدوا لا اجتهاد مع ورود النص وأحسن الفعالات المدونة الحقوق العينية لأن الأمر كيتعلق بعقار وخاصة الأمر إذا كان كيتعلق بواحد العقار محفظ اللي عنده واحد النظام معين كما قلنا يعتد بالتقييد بالرسم العقاري وبالتالي فإن هذه الحالات اللي هضرت عليهم كنا نلخصوهم بشكل آخر أنه هذاك العقار اللي كنهضروا عليه خص يكون موجود أو الحق العيني هذاك خص يكون موجود الوقت ديال العقد ويكون مش غير موجود في الملك ديال ديال ديال الواهب
0: نعم
1: وغادي الى هضرنا مثلا
0: باش نعطيو المثال لان هنا يقع باطلا الوعد بالهبه يعني ما يمكنش دير يعني واحد الوعد احنا كاين ما يسمى بعقد الوعد بالبيع. ما يمكنش يكون عقد الوعد بالبيع عقد الوعد بالهبه مثلا.
1: طبيعة الحال.
0: نعم.
1: في انظمه اخرى باش نضروا على النظام المقارن مثلا في, في في المانيا مثلا الهبه اغلب في الحالات اللي ذكرت وعد بالهبه.
0: نعم.
1: اللي كتولي التزام على عاتق الواهب. حنا يقع باطلا يعني هذا التصرف يقع باطلا. إذن هذا الوعد بالهبه كما تقد ذكرنا عليه كيكون بعد مثلا واحد الشخص ونمشيو بعد الحالات العمليه.
0: نعم.
1: حنا كنعرفوا انه في اطار تشجيع السكن كنجي واحد مثلا واحد البلاصه واحد الناس كانوا ساكنين بطريقة ماشي هي هذيك.
0: نعم. عشوائية
1: كتشوائية كتدخل الدولة عن طريق المؤسسات ديالها بأن أنها تعاود تشوف الاستفادة ديال الشخص
0: كتلوم إعادة الإيواء
1: وكتعطيهم واحد الشواهد ديال الاستفادة.
0: نعم.
1: وفي حين أن العقار راه ماشي في سميتهم كاين هذاك اللي استفاد كيبدأ يبيع لواحد آخر.
0: تمام.
1: بغي عقود عرفية. احنا عارفين هذا المشكل اللي وقع وراه مازال الناس كاين اللي كيعاني من المشاكل كيدير بيع واحد البيع عرفي ما كيدخلش للمحافظة او كي شنو كيدير كيقول له انه نديروا وعد معك وعد مثلا بالهبة الولدي وراه يدير ديك الساعات اتمام اجراءات الهبة مثلا
0: من وهذه حالات كتوقع كثيرة جدا كتوقع كيف ما قلتي والناس عانوا منها كنوضحها بشكل جلي كيف ما قلت الاستاذ توفيق. الناس كيستافدوا مثلا كيكونوا سكنوا ما تنعطيو مثال ديال دور الصفيح سكنوا في دور كيكونوا ساكنين في دور الصفيح كتدخل الدوله كتعمل لهم اعاده الايواء يعني في التغابيد من انهم يضبطوا لهم المسائل القانونيه ديال المحافظه الى غير ذلك والتوقيعات ديال العقود ديالهم كيعطيهم واحد الشهاده ديال الاستفاده اما من بقع اما من شقق يعني كتكون عنده ديك الورقه ديال الاستفاده كيشد هو ديك الورقه ديال الاستفاده وكانوا كيقول لك اودي انا دابا حنا كنتكلموا مباشره على عقد الهبه والصدقه كيقول لك اودي انا هات الملك راه ولا ديالي وانا غادي نوهبه لولدي ولا غادي نوهبه لواحد الطرف معين كنقول له الان الاجابه على لسان الموثق توفيق العزوزي يقول داك التصرف ديالك راه باطل هذا هو المقصود الاستاذ توفيق
1: خصوصا انه اليوم كنتحدثوا في البطلان اللي في هذه الحاله هذه راه بطلان مطلق يعني هو والعدم سواء يعني ما كان بحال ما كاين والو.
0: نعم.
1: اذا راه يعني باطل يعني
0: مازال ماشي في الملك ديالو هو. اذا غادي نخليو الحديث على الاجابه على المجموعه من الاسئله المتعلقه بالمحل للحلقه المقبله بحول الله تعالى. كنشكركم الاستاذ توفيق العزوزي على هذه الاضاءات النيرات حول هذا الموضوع المتعلق بعقد الهبه والصدقه الاطار القانوني والتعاقدي. شكرا لكم.
1: شكرا لكم استاذ هشام وشكرا للمشاهدين الكرام.
0: الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام وإلى أن ألقاكم في حلقة أخرى من حلقات برنامج القانون والناس دمتم في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة تعالى وبركاته.

0: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
1: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
2: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
3: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
4: احنا في المركز جهة واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركات من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
2: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
1: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
5: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة. بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يرم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون
6: par les enfants.
7: هاد المبادرات الطيبه والجميله معنا الا اننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعده يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الاولي من اجل تنزيل يعني ديال هاد المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هاد الوليدات هذا والحمد لله سعداء بالاشتغال ان شاء الله من اجل تحقيق الاهداف المرجوه.
5: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح، جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
8: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية، كاين المواكبة، كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية، ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش تطوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدروا نقولوا بذور وجسور، الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
5: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
1: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات، شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
9: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
10: غيم راديو،
11: ريم راديو،
9: نشرة الأخبار على ريم راديو.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة.
13: أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
14: حاليا كنت وجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
15: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والمعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
13: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
16: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية، فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت من طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
6: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
11: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
17: السلعة الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
12: وبتوريرة دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
18: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
19: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
20: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود في عيد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
12: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولى يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
21: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
12: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
22: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
13: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 مايو من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
0: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
13: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115,000 متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5,000 عامل على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10,000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
10: ريم راديو. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
3: ريم راديو.
4: ريم راديو.
23: الخبر من المصدر.
24: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة ساني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
25: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات دياله من بلده الأصل استثمر في شراءه هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
24: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
2: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
24: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
9: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
10: غيم راديو،
9: إذاعة الأخبار المغربية.
0: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
10: غيم راديو،
9: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
10: تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، مهرجان جناوة وموسيقى العالم يعود بمدينة الصويرة من 25 إلى 27 يونيو. أكثر من 40 معلم جناوة إلى جانب فنانين من مختلف أنحاء العالم: كارلينوس براون، ريتشارد بونا، The Harlem Spirit of Gospel by أنتوني مورغان، ياسمين حمدان، 47 سول، هوبا هو سبيريت وآخرون. من 25 إلى 27 يونيو لنعيش جميعا على إيقاعات العالم بمدينة الصويرة. المزيد من المعلومات على فيستيفال تيريغناو بوينت.
9: إذاعة الأخبار المغربية،
10: غيم راديو،
9: المصداقية والخبر اليقين.
10: غيم راديو.
3: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
4: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
3: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
5: المشروع ديالي هو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات الدرجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هادي من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار. من بعد فكرت انني ندفع المبادره وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر انا بحال شادي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفادة من الدعم ديال مبادرة التنمية البشرية.
1: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة الشباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
7: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
8: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
14: غيم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
15: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو،
8: إذاعة الأخبار المغربية.
14: ريم راديو،
8: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
14: ريم راديو،
8: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
16: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
26: حاليا كنت توجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة. السوق مزيان، خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2,500 حتى 4,500، كاين الرخلة من 2,500 حتى 2,500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود، قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
27: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1,000,000 رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتنظيمية.

0: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلاله ديال السردي والسلاله ديال بنيقيل وكذلك السلاله المحليه. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الاحجام. هذا الوفره اللي كاينه كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجه المجهودات اللي تبدلات لم طرف وزاره الفلاحه فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، اضافه الى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون او الكسابه في اطار المشروع الملكي لاعاده تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعه من المراحل.
1: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شويه الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطاه الله.
2: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
3: السلعه الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. المهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
4: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
5: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي أغلى ما كاين.
6: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
7: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
4: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
8: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو، الناس بزاف جاو، الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
4: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.

0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، أفادت صحيفة أيس الرياضية الإسبانية اليوم بأن الأشغال في الملعب الكبير الحسن الثاني بالدار البيضاء المرشح ليكون أحد أكبر المنشآت الرياضية في العالم تتقدم بوتيرة متسارعة. الصحيفة أبرزت أن هذه البنية التحتية التي تتسع ل 115 ألف متفرج تعزز موقع المغرب كمرشح بارز لاستضافة المباريات الكبرى لكأس العالم 2030، موضحة أن نسبة تقدم الأشغال بلغت 40%، ومن المتوقع تسليم الملعب في دجنبر 2027، مضيفة أن الورشة يشغل حاليا نحو 5000 عامل، على أن يتضاعف هذا العدد ليصل إلى 10000 عامل خلال مرحلة الذروة. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو.
2: ريم راديو.
3: ريم راديو.
2: الخبر من المصدر.
4: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
5: هذا موضوع مهم جدا لكي وضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. حركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
4: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
6: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كالقليس في الرباط هي منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
4: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
0: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ لا نكتفي بما يجري في الملاعب. ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
2: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنيات التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
7: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. بطبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
4: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
8: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا إحنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
9: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار، كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
4: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابولا الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكاية، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية
3: ريم راديو،
2: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
4: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طا، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية والجديدة.
2: ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
10: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة.
0: أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
11: توجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
12: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة فيها من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بتنسيق مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة. وضعت واحد لجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
0: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري. ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
13: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
14: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية ثمنها كمناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
15: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000 الخير موجود،
16: السلعه الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء راه تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. مهم كله يعيد على الجهد ديالو ما بينه وبين.
0: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
17: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34 والحاجة ديالها بلا زعما، الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
18: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
19: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
0: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولى يعقوب اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
20: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
0: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
21: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم أسمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولا يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكة، أيت باها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والصخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 مايو من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
5: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائي. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
6: ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية.
7: لا بيبور ديال المواهب كنكتشفو من دور الشباب. كاين بزاف ديال الفنانين والفنانات راه تخرجوا من دار الشباب انهم كيمشيو يديروا دي زاكتيفيتي تما والاساتذه اللي كيكونوا تما هما اللي كيكتشفوهم. دونك فحال هكا كيكون كورال المسرحيات بزاف ديال الحوايج وعن طريق هذا الشيء كنشوفوا المواهب اللي كاينين عندنا. فحال هكا نقدروا نشوفوهم دي كارتي اللي كيكون دار الشباب ديالهم كنشوفوا هكا كيتجمعوا وكتكون واحد المزوينه. دونك هكا كتعطي واحد الكونفيونس كتعطي واحد الرغبه باش انهم يبينوا ويكونوا ويد كونفيدنس ويكونوا على طبيعتهم.
22: دور الشباب دونك عنده واحد الدور مهم في التاطير ديال خاصه الاطفال. دونك لا على الجانب الفني دونك من ناحيه المسرح الموسيقى دونك تيكون واحد التاطير وديك الساعه تيكون حتى واحد اكتشاف ديال هاد المواهب الصاعده. يعني راه كل طفل فين يقدر يلقى راسو في المسرح يقدر يلقى راسو في الموسيقى في الرياضه. دونك هاد دور الشباب بحال تعطيه واحد الفرصه فين يلقى الموهبه ديالو.
23: Tout d'abord, déjà le rôle des maisons des jeunes, c'est d'accueillir ces jeunes et ces enfants. Et toutes les activités qui sont mises en place vont leur permettre de développer des compétences, de se trouver eux-mêmes et d'apprendre de nouvelles choses. Et ça va les aider dans leur futur aussi. Il y a du sport, des activités de loisirs aussi, artistiques, tout ça. Donc tout ça, ça peut les aider aussi à s'émanciper dans leur vie future et de trouver même un métier plus tard, parce qu'ils vont apprendre à se connaître eux-mêmes.
24: دور الشباب اللي كتعتبر واحد المدرسة ثانوية تكميلية للمدرسة العمومية. دور الشباب كتعتبر أنها العائلة الثانية ديال التأطير ديال الوليدات والشباب اللي كيتم تكوين ديالهم على عدة مستويات باش يبرزوا الطاقات ديالهم سواء العلمية أو الفنية. وكذلك كيتفتح لهم أبواب جديدة ديال الفن والإبداع

0: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
1: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
4: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب الجلالة من 2005، واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري، وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
3: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية، حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني، إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
5: اليوم كان تتويج الفائزين، علما أنه كلهم تبارك الله كانوا أفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه، اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديث طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر، واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
3: من جهة أخرى، وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية ترم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
6: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم أزيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم أزيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو وتمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
3: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
7: ريم راديو.
1: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
8: حاليا كنت موجود في السوق ديال ولاد وجيه في القنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
9: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والمعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
0: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة جاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
10: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام، هاد الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
7: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي أعطاه الله.
11: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
12: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
0: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
13: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنم ما كاين.
14: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
15: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
0: ومن اقليم سيدي افني الى سوق سبت لودايا باقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد ايضا حركيه استثنائيه بفعل توافد الاسر والمشترين الذين قدموا لاختيار اضحيه العيد التي تستجيب لتطلعاتهم واذواقهم وقدراتهم الشرائيه. تصريح المشتري معقول حميد.
16: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
0: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
18: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: ريم راديو، الخبر من المصدر.
17: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشة، وقلعة سراغنا، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل. المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوكا أيت باها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
1: ريم راديو. ريم راديو. أخبار المغرب والعالم. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم ريم راديو. ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية. شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
18: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
1: غيم راديو. الخبر من المصدر. للمغرب موروث حرفي تقليدي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب. أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو. ريم راديو. الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
17: حكمة المراكز الحدودية التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع تركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
1: ريم راديو.
17: ريم راديو.
19: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
20: Solo au patronage du roi Mohamed VI que Dieu l'assiste, du 25 au 27 juin, Cap sur Essaouira. Trois jours où les sons voyagent, où les traditions dialoguent, où les nuits s'embrasent. Le festival Gnawa et Musique du Monde est de retour. Plus de 40 maalemes et des artistes venus du monde entier. Carlinhos Brown, Richard Bonnat, The Harlem Spirit of Gospel by Anthony Morgan, Yasmin Hemden, 47 Soul, Oba Oba Spirit et bien d'autres. À Essaouira, la musique ne se joue pas, elle se vit. Du 25 au 27 juin 2026, plus d'informations sur festival-gnawa.net.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
1: نشرة الأخبار على ريم راديو.
21: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
8: توجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
9: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
21: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومورقة

0: هو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
1: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطاه الله.
2: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود. السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
3: السلعه الخير موجود تبارك الله. السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله. المهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
4: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
5: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
6: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائله.
7: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
4: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
8: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، يعني الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
4: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
9: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
4: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف

0: بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
3: نوافذ سياحية حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
4: أهلا وسهلا بكم مستمعينا في حلقة أخرى من برنامجكم نوافذ سياحية على إذاعتكم مغربية ريم راديو. اليوم غادي ناخذكم في رحلة مميزة إلى واحدة من أجمل مدن شمال المغرب، مدينة الفن والتاريخ، المدينة اللي كتجمع بين الماضي وجمال الحاضر. مرحبا بكم في مدينة تطوان لؤلؤة الشمال. تقع تطوان شمال المملكة المغربية وتعد من المدن العريقة اللي تأثرت بشكل كبير بالحضارة الأندلسية، حيث استقر بها العديد من المهاجرين الأندلسيين حاملين معهم ثقافتهم وفنونهم. هذه المدينة لعبت دور مهم خلال فترات تاريخية مختلفة، خاصة خلال فترة الحماية الإسبانية، مما كيجعلها مزيج فريد من الثقافتين المغربية والإسبانية. توجد مدينة تطوان عدة معالم تاريخية رائعة، وعلى رأسها المصنفة ضمن التراث العالمي واللي كتميزها بأزقتها الضيقة وبيوتها البيضاء التقليدية. وحتى في الداخل ديال المدينة القديمة توجد العديد من القطع التاريخية التي يمكن زيارتها. وتشتهر هذه المدينة بكونها مركز مهم للفنون، خاصة الموسيقى الأندلسية التي ما زالت حاضرة في مختلف المناسبات. وكتعرف هذه المدينة كذلك بحرفها التقليدية مثل الزليج والنسيج، وهي مدينة تستقطب العديد من الفنانين والمبدعين من مختلف أنحاء العالم. والمطبخ التطواني غني ومتنوع، من أشهر أطباقه الكسكس، البسطيلة وحتى السمك. وأحسن وقت لزيارة مدينة تطوان هو فصل الصيف والربيع. هذه المدينة توجد بها شواطئ عديدة وجميلة جدا يمكن زيارتها والتمتع برونقها، وهي مدينة تستحق الزيارة والتجول فيها لاكتشاف جمالها. شكرا لحسن استماعكم مستمعينا، وكنضرب لكم اللقاء الأسبوع المقبل مع مدينة جديدة. السلام عليكم.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
5: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
6: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري، وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب. وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة، من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
7: المشروع ديالو هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه، من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت أنني ندفع المبادرة، وفعلا تم الحمد لله أنه عيطونا باش نستافدو. دوزنا فورماسيون لمدة تقريبا ديال شهر، أنا بحال صاري تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفادة من الدعم ديال المبادرة التنمية البشرية.
8: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب سمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص، وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
5: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
3: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو.
2: ريم راديو، ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
9: Comédia Blanca revient. Et cette année, c'est 3 jours de rire. Les 4, 5 et 6 juin, au complexe Mohamed V. Le 4 juin, gala 100% marocain. Avec Thalys, figure emblématique de l'humour marocain, en maître de cérémonie. Entouré de Oussama Ramzi, Saïd Ewadia, Rachid Rafir, Ayoub Idri, Driss et Mehdi, Fadwa Taleb, Fatih Mohamed, Zoher Zahir et Wahid Abouya. Le 5 juin, Jalil Tidjani remonte sur scène avec son tout premier spectacle Jeu de société, qu'il rejoue pour la dernière fois, dans une version revisitée. Dernière place en gradin. Le 6 juin, place au gala francophone, avec Kéron en maître de cérémonie, aux côtés de Laurie Perret, Mimo Lazrak, Merdi Boussaïdan, Douli, John Sulo et Hamaka. Comédia Blanca revient plus grand que jamais. 3 jours de rire, de comédie et d'une expérience unique à vivre sur place. Réservé dès maintenant sur comediablanca.com. Produit par Tendancia.
2: Rim Radio.
3: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق، وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك، تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي، مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
10: حاليا كنت موجود في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة. السوق مزيان، خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
11: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
0: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق، وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
12: السلالات اللي موجودين في السوق، كان السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
13: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطاه الله.
14: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
15: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
0: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
16: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غنم، ما كاين.
17: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
18: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
0: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد:
19: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتش تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
0: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان رحمنا نواصر الخميسات سيدي بنور اليوسفية بني ملال الفقيه بن صالح مكناس خنيفرة فاس القنيطرة سيدي قاسم بن سليمان برشيد خريب قاسطة شيشاوة قلعة سراغنة مراكش مولاي يعقوب تونات العرائش وزان الصويرة وآسفي وقلميم وتارودانت وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير إدا وتنان وشتوك أيت بها وإنزقان أيت ملول وتيزنيت والرباط وسلا وتمارة والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني الدار البيضاء مديونة المحمدية والجديدة.
0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في 4 ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.

0: تغطية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك. أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: ترأس صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالجولف الملكية دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للجولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الجولف كل سنة نخبة الجولف العالمي لرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فتيحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأطرسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم أيضا السادة مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب رئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعبد الرحمن بوفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا السمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسن الثاني للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسن الثاني للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرت أطوارهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من لاكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحب سمو الملكي جائزة كأس الحسن الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو إم لبرنامج فيرستي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف، وكذا جائزة برو إم لجائزة الحسن الثانية للغولف وكأس المريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وسعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالية سكوت هاند الفائز بالدورة 50، وأخذت لصاحبي السمو الملكية الأمير مولي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسنة الثانية والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسنة الثانية للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز ستمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام من المملكة في دينامية رياضية دولية وفية لمرتكزاتها التاريخية والثقافية. واليوم تندرج هذه الرؤية في صلب الدينامية التي أطلقها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله والتي مكنت المغرب من تعزيز مكانته على الساحة الدولية خلال جعل الرياضة محركا ملموسا للتنمية. وتجسد جائزة الحسنة الثانية التي أضحت منذ سنة 2023 واحدة من محطات دوري الأبطال رابطة لاعبي الغولف المحترفين الشغف برياضة الغولف وعراقتها، وتفرض نفسها اليوم كواحدة من أرقى التظاهرات في عالم الغولف. ومن جهتها تعكس كأس للا مريم المحدثة سنة 1993 بمبادرة من جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني والتي تشكل إحدى محطات الدوري الأوروبي للسيدات منذ سنة 2010 التميز الرياضي النسائي منذ 3 عقود. وتتجاوز هذه التظاهرة الرياضية كونها بطولة للغولف لتشكل فضاء استثنائي لاحتضان النخبة الأوروبية في الغولف النسائي كل سنة.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: ريم راديو. كليك إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك أخبار منوعة نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو
1: ريم راديو نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
3: حاليا كانت نوجدوا في السوق ديال ولاد وجيل في قنيطرة. السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كيطرحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
4: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية الفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح لا مركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
2: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق، وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
5: السلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
6: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي عطى الله.
7: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
8: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو وما بينه وبين.
2: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
9: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
10: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
11: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود في عيد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
2: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق سبت لوداية بإقليم مولى يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
12: أثمنة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أثمنة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أثمنة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشريو الناس، شراو الناس بزاف، جاو الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
2: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس. تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
13: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تشيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
2: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 مايو من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
14: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة، مالاغا، طنجة، برشلونة، مراكش، ليون، مراكش، بوردو، مراكش، مارسيليا، مراكش، بروكسل.
2: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائي ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية
0: غيم راديو،
1: الأخبار على مدار الساعة. نحن مصدر الخبر ومصداقيته، مهمتنا إخباركم على مدار الساعة وطيلة اليوم. للاستماع للبث المباشر وتحميل آخر الأخبار زوروا موقعنا غيمغاديو.مر، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب. إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
0: غيم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية.
15: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم رأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
16: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال الجميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
15: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
0: غيم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
0: ريم راديو،
1: الخبر من المصدر.
15: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
17: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة، ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
15: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
18: المشروع ديالي هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجات النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال شادي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
19: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
15: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
20: ريم راديو. ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
2: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
20: إذاعة الأخبار المغربية.
21: ريم راديو.
20: المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
21: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع. النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
20: ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
2: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
3: حاليا كنت موجودوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة. السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود كلشي، الناس يجيو يتقضاو الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
4: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والمعز اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد لجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
2: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة جاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
5: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون.

0: كلشي راه تشري، واللي ما عنده شي يشري، الخير موجود تبارك الله. المهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
1: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
2: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلما كاين.
3: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
4: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايد معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
1: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد:
5: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو، الناس بزاف جاو، الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، وبنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو، الناس قداو الناس السلعة مزيان.
1: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
6: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
1: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المكرمة المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية

0: شرعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر. يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
4: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية
5: ريم راديو،
3: الأخبار على مدار الساعة.
2: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
6: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
2: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
7: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
2: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
4: صحتك، مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاور فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
5: ريم راديو،
3: أخبار المغرب والعالم.
2: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط، حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
8: هذا موضوع مهم جدا اللي كيوضعنا في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. حركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
2: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
9: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما قليسوا في الرباط هي منبت النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
2: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
3: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
4: نشرة الأخبار على ريم راديو.
0: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
5: حاليا كانت موجودة في السوق ديال ولاد وجيه في القنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
10: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
0: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة جاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
11: السلالات اللي موجودين في السوق كان السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
12: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية ثمنها كمناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي أعطى الله.
13: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
14: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
0: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي. والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
15: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغنمي من 30 32 34، والحاجة ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا ما كاين.
16: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
17: جيت للسوق ديال ايت بعمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500. انت وجيبك داكشي الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
0: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق سبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
18: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين كله، باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتش تشري تشري. وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو، الناس بزاف جاو، الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
0: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، الرحمنة، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر تامبير يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية اليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
4: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
20: غيم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية.
21: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أي تدرع على ريم راديو،
4: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
22: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعل واسعا من الجمهور.
23: يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
6: المهرجان الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
23: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
7: غيم راديو، أخبار المغرب والعالم.
8: سلوك المواطن. برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
7: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
23: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
20: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
24: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك المبارك يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
2: غيم راديو، الخبر من المصدر.
3: من خزائن التراث المغربي حين يهمس التاريخ بقصص الأجداد، نعيد حكايات الناس وأصوات المواسم وأهازيج الأرض التي ما زالت تنبض في وجدان أجيال من المغاربة. من خزائن التراث المغربي موعد من الجذور وسفر عبر العصور، ترقبوه كل ثلاثاء مع الإعادة يوم الجمعة مع يونس الشيخ على ريم راديو.
2: أخبار المغرب والعالم. ريم راديو. ريم راديو. نشرة الأخبار على ريم راديو.
5: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عنوان النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
9: حاليا كنت موجود في السوق ديال ولاد وجيه في القنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 2500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
10: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات وطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح اللامركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
5: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة جاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
11: السلالات اللي موجودين في السوق، كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطاع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
12: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي أعطى الله.
13: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
14: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو ما بينه وبين.
24: وبتورير دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و 5500 رأس من الماعز، موزعة على 1265 وحدة تسمين مسجلة ومراقبة من طرف المصلحة البيطرية الإقليمية التابعة للمكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية أونسا. وتشهد أسواق المواشي بإقليم سيدي إفني أيضا حركية دؤوبة وإقبالا متزايدا على اقتناء الأضاحي، والأجواء من أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية بهذه المنطقة.
15: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغلمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجة ديالها زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلما كاين.
16: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40، المهم على حسب العائلة.
17: جيت للسوق ديال ايتبع عمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، خير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال تبارك الله، كاين اللي قبال.
24: ومن إقليم سيدي إفني إلى سوق السبت لوداية بإقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد أيضا حركية استثنائية بفعل توافد الأسر والمشترين الذين قدموا لاختيار أضحية العيد التي تستجيب لتطلعاتهم وأذواقهم وقدراتهم الشرائية. تصريح المشتري معقول حميد.
18: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو الناس بزاف، يعني الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
24: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد إلى غاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
19: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بن نور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
24: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة لتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علامة.
0: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
24: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة المغرب 2026 عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة رفقة شيماء جبران على ريم راديو. ريم راديو.
4: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة سانيباك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
21: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل حاجيات دياله من بلده الأصل استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديالو ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
4: شركة سانيباك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
6: سانيباك تحولت من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال، ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال سانيباك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
4: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
2: ريم راديو،
7: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
2: ريم راديو.
8: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
20: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
8: تخليد الذكرى 21 للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
2: ريم راديو.
7: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
22: لأن الثقافة ليست خبراً عابراً بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع، محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرا على ريم راديو.
7: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
2: ريم راديو،
7: إذاعة الأخبار المغربية.
8: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
3: المبادرة الوطنية التنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية التنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
5: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
9: المشروع ديالو عبارة عن مختبر لتحضير سباقة السيارات والدراجة النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره، وفعلا تم الحمد لله انه عيطونا باش نستافدوا. دوزنا الفورماسيون لمده تقريبا ديال شهر، انا بحال صاري تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفاده من الدعم ديال المبادره التنميه البشريه.
10: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية تسيير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق التسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
5: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئتهم الاجتماعية والاقتصادية.
22: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو،
2: ريم راديو،
22: ريم راديو، نشرة الأخبار على ريم راديو.
23: أهلا ومرحبا بكم مستمعنا الكرام، وهذه عناوين النشرة. أيام قليلة تفصلنا عن عيد الأضحى المبارك، والإقبال متزايد في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة والنموذج من جهة الرباط سلا القنيطرة. موجة حر وطقس حار من الأحد إلى الأربعاء بعدد من مناطق المملكة حسب نشرة إنذارية محينة. الوفد الرسمي للحج يتفقد ظروف إقامة وإيواء الحجاج المغاربة بمكة المكرمة. قبل أيام من عيد الأضحى المبارك تعرف أسواق الماشية بجهة رباط سلا القنيطرة حركية متزايدة تتسم بوفرة ملحوظة في العرض وتوافد المواطنين على أسواق بيع الأضاحي مع تعبئة ميدانية متواصلة لتتبع ومراقبة الأسواق. النموذج من السوق النموذجي ولاد وجيه بالقنيطرة، نستمع لأحد الكسابة وأيضا لرئيسة مصلحة التواصل والإنعاش بالمديرية الجهوية للفلاحة فاطمة الصغير.
25: توجدوا في السوق ديال ولاد وجيه في قنيطرة، السوق مزيان خير موجود، كاين الحوالة كتراحوا ما بين 2500 حتى 4500، كاين الرخلة من 1500 حتى 2500، خير موجود، كلشي الناس يجيو يتقضاو، الخير موجود. قبل كاين موجود، كاين سلعة برقية ديال تيم حديد، شي حاجة مزيانة.
26: جهة الرباط سلا القنيطرة هي واحد الجهة اللي قمت باستعدادات كبيرة بمناسبة عيد الأضحى، وفي هذا السياق يعني عندنا واحد العرض اللي هو كي فوق 1 مليون رأس من الأغنام والماعز، اللي هو جد متنوع ووفير وكيلبي جميع احتياجات والطلبات ديال الساكنة بالجهة. في هذا الإطار قامت المديرية الجهوية للفلاحة بتنسيق تام مع جميع المصالح لا مركزية لوزارة الفلاحة صعيد الجهة، من المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمكتب الوطني للاستشارة الفلاحية، بتنسيق تام مع السلطات المحلية عبر واحد النظام ديال تتبع اليقظة، وضعت واحد اللجنة جهوية ولجن إقليمية مختلطة تقنية اللي كتسهر على السير العادي للأسواق باش تشوف احترام مدى احترام الشروط التنظيمية والتقنية والصحية بالأسواق.
23: ولا إقبال متزايد أيضا في الأسواق وعرض وفير ومراقبة صارمة لشروط السلامة ونقاط البيع، هذه المرة بإقليم توريرت كما في باقي مناطق ومدن المملكة. المزيد يقدمه المكلف بمصلحة إنجاز مشاريع تنمية سلاسل الإنتاج الفلاحي بالمديرية الإقليمية للفلاحة بتوريرت معاد الشاعري، ونستمع أيضا لبعض الكسابة والمواطنين.
11: السلالات اللي موجودين في السوق كاين السلالة ديال السردي والسلالة ديال بنيقيل وكذلك السلالة المحلية. فيما يخص العرض فهو الحمد لله موجود ومتوفر بجميع الأحجام. هذا الوفرة اللي كاينة كنشهدوها حاليا في السوق فهي نتيجة المجهودات اللي تبدلت لم طرف وزارة الفلاحة فيما يخص المشاريع اللي كتقوم بها على مستوى العالم القروي، إضافة إلى الدعم الذي استفاد منه الفلاحون أو الكسابة في إطار المشروع الملكي لإعادة تكوين القطيع الوطني اللي جاء في مجموعة من المراحل.
12: الحمد لله الثمن مزيان، الحمد لله شوية الثمن هكا مناسب، وكل واحد باش قسم له الله باش يعيد، كل واحد باش يدي باش اللي أعطى الله.
13: السوق في متناول الجميع، كل واحد يعيد علاش قد، والخير موجود، السوق عامر، كل واحد من 2000 حتى 5000 درهم حتى 6000، الخير موجود،
14: السلعة الخير موجود تبارك الله، السوق عامر والناس كل شيء تشري، واللي ما عنده شيء يشري، الخير موجود تبارك الله، مهم كله يعيد على الجد ديالو وما بينه وبين.
23: وبتوريرت دائما الأضاحي المعدة للذبح بمناسبة عيد الأضحى تقدر بنحو 45 ألف رأس من الأغنام و5

0: أسواق خميس تعزة وإفرال الأطلس الصغير والخصاص أبرز الفضاءات التجارية في هذه المنطقة.
1: أعطى الله الخير، كاين المعزي كاين الغنمي، ثمن مناسب جدي، كاين من 20 24 26 حتى 40، كاين حتى 50، ولكن حاجة رقية بزاف. وكاين الغلمي من 30 32 34، والحاجه ديالها بلا زعما الحمد لله كاين الخير، ما كاين زعما شي غلا، ما كاين
2: السوق اليوم عطى الله الخير، كاين الموجود، كاين ديال 50، كاين ديال 55، كاين ديال 60، عطى الله الخير. والمعز حتى هو راه موجود، عطى الله الخير حتى هو، كاين ديال من 24 26 30 حتى 40. المهم على حسب العائله.
3: جيت للسوق ديال ايتبع عمران، الخير موجود، كاين من 2000 درهم حتى 4000 4500، انت وجيبك داكشي، الخير موجود، الخير موجود فايت معمران، كاين اللي قبال، كاين اللي قبال، تبارك الله كاين اللي قبال.
0: ومن اقليم سيدي افني الى سوق سبت لودايا باقليم مولاي يعقوب، اليوم شهد ايضا حركيه استثنائيه بفعل توافد الاسر والمشترين الذين قدموا لاختيار اضحيه العيد التي تستجيب لتطلعاتهم واذواقهم وقدراتهم الشرائيه. تصريح المشتري معقول حميد:
4: أتمينة ديال السوق كاين الخير موجود، بعد أول حالة الخير راه موجود بزاف، أتمينة مقادة، يعني السوق مزيان، ماشي زعما شي حاجة اللي كاين، كله باش بغى يشري يشري، أتمينة باش ما بغيتي تشري تشري، وكان السوق عامر مزيان، كانت لا كانت مزيان تشري، والناس شراو، الناس بزاف جاو، الناس راه من فاس خرجوا لهنا دابا وجايين من مكناس، بنادم كان بزاف الصباح وكانوا الخرفان وشراو الناس، قداو الناس السلعة مزيان.
0: اللحظة إلى جديد أحوال الطقس، تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من اليوم الأحد لغاية الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. تقرير لفاطمة الزهراء الرجية.
5: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملات وأقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب قاس، طات، شيشاوة، قلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكة، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
0: قام أعضاء الوفد الرسمي للحج لهذه السنة الذي يترأسه كاتب الدولة لدى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة المكلف بالإدماج الاجتماعي عبد الجبار الرشيدي بجولة تفقدية لبعض المقرات السكنية للحجاج المغاربة بمكة المكرمة. ووقف الوفد الرسمي الذي رافقه خلال الزيارة التفقدية سفير المغرب في السعودية مصطفى المنصوري على ظروف إقامة الحجاج المغاربة وأحوالهم خلال فترة إقامتهم بالديار المقدسة. يذكر بلاغ لوزير الداخلية حول إجراء مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر من هذه السنة، بأن الفترة المخصصة لتقديم طلبات التسجيل الجديد تبتدئ من يوم 15 ماي من هذه السنة إلى غاية 13 يونيو. وذكر البلاغ أنه في إطار الإعداد للانتخابات التشريعية لانتخاب أعضاء مجلس النواب المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر، يخبر وزير الداخلية المواطنات والمواطنين بأنه صدر في عدد الجريدة الرسمية ليوم 23 أبريل من هذه السنة قرار لوزير الداخلية رقم 620-26 مؤرخ في الرابع ذي القعدة 1447 هجرية 22 أبريل من هذه السنة، يقضي بتنظيم مراجعة اللوائح الانتخابية العامة تمهيدا للانتخابات التشريعية المقبلة. في موضوع آخر، وفي ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيلو

0: روسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. تقرير محمد أمين علام.
1: أوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
0: في الرياضة، تأهل المنتخب الوطني المغربي إلى نصف نهائي كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، المغرب 2026، عقب فوزه على نظيره الكاميروني بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما اليوم على أرضية الملعب رقم 8 التابع لمركب محمد السادس لكرة القدم بيسلا برسم ربعي النهائية. ودخلت العناصر الوطنية المباراة بعزيمة واضحة لفرض إيقاعها من خلال الضغط العالي ومحاولة استثمار سرعة التحول الهجومي، حيث شكلت تحركات إبراهيم الرباح وأيمن الزرقي مصدر إزعاج للدفاع الكاميروني قبل أن ينجح المنتخب المغربي في ترجمة أفضليته إلى هدف السبق. وضرب أشبال الأطلس موعدا في دور نصف النهائي مع منتخب السنغالي الذي فاز على نظيره المالي بعد الاحتكام إلى ضربات الترجيح 4-2 يوم الخميس المقبل على أرضية ملعب مولاي الحسن بالرباط. مستمعينا الكرام، نقطة نهاية هذه النشرة، شكرا لكم وفي أمان الله.
2: ريم راديو، أخبار المغرب والعالم.
3: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليمي بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
4: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
5: أنا المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
3: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
2: ريم راديو، الخبر من المصدر.
1: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين، كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش.
2: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
0: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
2: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو، المصداقية والخبر اليقين. ريم راديو.
0: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول تحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
2: غيم راديو، غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.

0: دي غني أبدعت فيه يد الصانع بمهارة. حرف المغرب، أساليب إنتاج فرضت نفسها عبر العصور، ورصيد ثقافي غير مادي يعزز الهوية الجماعية للمغاربة. حرف المغرب كل أربعاء مع الإعادة يوم السبت مع سناء بنوه على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
2: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و 45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و 42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولى يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوك، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارة، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
3: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
4: ريم راديو.
5: هي ندوة فكرية نظمتها المندوبية السامية لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير بتنسيق وتعاون مع جمعية المدينة لضفة أبي رقراق للأعمال الاجتماعية والثقافية والرياضية بالرباط، حول موضوع كرة القدم في غمرة الحركة الوطنية والتحريرية زمن المقاومة. ندوة أكد المندوب السامي لقدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير مصطفى الكثيري خلالها أن استحضار البعد التاريخي لكرة القدم يفتح آفاقا جديدة في قراءة تاريخ الحركة الوطنية والتحريرية.
6: هذا موضوع مهم جدا اللي كيوضعناه في قلب العمل ديال المقاومة. واحد الأعداد ديال المقاومين كانوا رياضيين معروفين بأسمائهم، واللي يعني كنا خرجنا القائمة ديالهم. الحركة الوطنية دعمت بالعطاء ديال الرياضيين وخاصة لاعبي كرة القدم.
5: بهذه المناسبة تم تسليم دروع تكريمية لعائلات قدماء المقاومين المحتفى بهم المساهمين في مسيرة النضال الرياضي الوطني زمن المقاومة.
7: بما أنه هذا اللقاء هو لقاء لربط الحاضر بالماضي، فلنا الشرف العظيم أننا نكرموا هذا الأبناء ديال المدينة العتيقة ونقول لهم في قبورهم رحمكم الله. وإحنا دائما كنبقى اليوسفية الرباط هي منبة النضال والمقاومة اللي تربينا على أيديهم.
5: هذا اللقاء يندرج في سياق إعادة الاعتبار للذاكرة الرياضية الوطنية وربطها بالذاكرة التاريخية للمقاومة والتحرير من خلال مساءلة العلاقة بين رياضة كرة القدم والحركة الوطنية وإبراز أدوار الأندية والجماهير والإعلام في تحويل الممارسة الرياضية إلى أداة للتعبير الوطني.
4: غيم راديو،
1: الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم.
4: ريم راديو.
1: يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
4: ريم راديو.
1: ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية. إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو.
8: حصاد الجهاد. جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
9: أهلا بكم، والبداية بأبرز العناوين. السلوك المسؤول لشركات محور لقاء جهوي بالعيون. حملة تحسيسية بطنجة لفائدة التلاميذ حول مخاطر حرائق الغابات. وبالدار البيضاء عرض فني يسلط الضوء على مشروع التعليم الأولي بذور وجسور. شكل موضوع السلوك المسؤول للشركات محور اللقاء الجهوي الذي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
10: السلوك المسؤول للشركات محور لقاء جهوي نظمته نقطة الاتصال الوطنية للمغرب بالعيون تحت شعار السلوك المسؤول للشركات رافعة أساسية للاستدامة.
11: هي محطة تكتسي أهمية خاصة بالنظر إلى ما تزخر به هذه الجهة من مؤهلات اقتصادية وبشرية وترابية واعدة. المقاولة اليوم مدعوة إلى جانب الإنتاج والتصدير وخلق فرص الشغل إلى أن تبرز أيضا كيف تنتج وكيف تراعي حقوق العاملين وتحافظ على البيئة وتدبر كذلك علاقتها مع الموردين.
12: احنا في المركز الجهوي واستثمار جهة العيون الساقة الحمراء كناخذ بعين الاعتبار هذا التحول المهم في الاستثمار على المستوى الوطني والمستوى الجهوي، بحيث على أن هناك مجموعة من البرامج ومجموعة من آليات الدعم والمواكبة اللي كتواكب الشركة من أجل تشجيع سلوك المسؤول للشركات.
10: اللقاء شكل فرصة لتسليط الضوء على التحديات المتعلقة بالسلوك التجاري المسؤول ودوره في تعزيز التنمية المستدامة والشاملة والترويج للمبادئ التوجيهية لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية الموجهة إلى الشركات متعددة الجنسيات وتشجيع تبنيها من قبل الجهات الاقتصادية والمؤسسات المعنية.
9: احتضنت مدرسة أبي هريرة بطنجة حملة تحسيسية لفائدة التلاميذ ضمن اليوم الوطني للتحسيس بمخاطر حرائق الغابات. وتهدف هذه الحملة المنظمة بمبادرة من الوكالة الوطنية للمياه والغابات إلى غرس السلوكيات المسؤولة لدى الأجيال الناشئة، لا سيما تلاميذ المدارس الواقعة بمحاذاة المجالات الغابوية والمنتزهات الطبيعية. وتميزت هذه الحملة بتنظيم سلسلة من الأنشطة التحسيسية الموجهة للتلاميذ والأطفال، توزعت على ورشات تربوية وتوعوية وعلى ورشات عملية ومبادرات ميدانية لإبراز أهمية الغابات في المنظومة البيئية، بهدف ترسيخ ثقافة الوقاية وتعزيز حس المسؤولية البيئية لدى الأجيال الصاعدة. قدم الأطفال المستفيدون من المشروع التربوي والفني بذور وجسور بالمركب الثقافي الغالي بالدار البيضاء مجموعة من العروض الفنية والفرجوية خلال حفل سلط الضوء على الأبعاد الثقافية والتربوية والإبداعية لهذه المبادرة الموجهة لفائدة الطفولة المبكرة. صفية عثمان في المتابعة.
13: هذا الحدث نظمته جمعية أم الغيث ويندرج في إطار رسالتها الرامية إلى النهوض بتعليم أولي ذي جودة ضمن دينامية ترم جعل الثقافة والفنون والإبداع رافعات أساسية للتنمية الشاملة للطفل إلى جانب تعزيز تكافؤ الفرص منذ سن مبكرة.
14: Ce projet pédagogique intègre l'ensemble des domaines d'apprentissage.
13: بذور وجسور يشكل مشروعا تربويا يروم تطوير وإغناء مكانة الثقافة والفنون في التعليم الأولي من خلال إدماج الأنشطة الفنية في مختلف مجالات التعلم على امتداد السنة. المربيات استفدنا من مواكبة أشرف عليها مؤطرون وفنانون وممثلون.
10: هذه المبادرات الطيبة والجميلة معنا إلا أننا نتمنوها ونحتفيوا بها وندوا يد المساعدة يعني بالتنزيل ديال المشروع ديال التعليم الأولي من أجل التنزيل يعني ديال هذا المشروع هدف في المجال الفني والمجال الثقافي باش نزرعوا القيم عند هذه الوليدات هذا. والحمد لله سعداء بالاشتغال إن شاء الله من أجل تحقيق الأهداف المرجوة.
13: من خلال لوحات فنية تمزج بين الغناء والتعبير الجسدي والمسرح جسد الأطفال المعارف والمهارات التي اكتسبوها طوال السنة في إطار الورشات التربوية والفنية والثقافية المدمجة في مسار التعليم الأولي.
15: المميز في هذا المشروع هذا بأنه كيكون طيلة السنة كاينين ورشات فنية ثقافية كاين المواكبة كاين التأطير داخل الأقسام بالنسبة للمربيات والأطفال. هذا المشروع ماشي غير عبارة على هذه اللوحات الفنية ولكن النجاح دياله هما التغيير اللي لمسناه في الأطفال وكيفاش طوروا المهارات ديالهم وكيفاش تعزات الشخصية ديالهم. إذن باختصار نقدر نقوله بذور وجسور الرسالة دياله هو تغيير في بذور مغرب الغد.
13: هذا وتعمل جمعية أم الغيث على تعميم تعليم أولي ذي جودة بالمناطق الحضرية الهشة من خلال برامج لتكوين المربيات والتربية التشاركية والابتكار التربوي وتطوير مشاريع تعليمية وثقافية موجهة لفائدة الطفولة المبكرة.
9: وبهذا نصل إلى نهاية حصاد الجهات. شكرا لحسن المتابعة وإلى اللقاء.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
3: السلوك المواطن برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
16: جرى بأكاديمية المهن الرقمية التابعة لعمالة مقاطعة الفداء مرسى السلطان حفل تتويج الشباب الفائزين بهاكاثون ريتيل أب للحلول الرقمية لخدمة الاقتصاد المحلي الذي نظمته اللجنة الإقليمية للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بالعمالة بشراكة مع مؤسسة إبداع على مدى 3 أيام.
17: هاد المبادرة اللي عطا الانطلاقة ديالها صاحب جلالة من 2005 واللي كانت الهدف ديالها هي الاستثمار في العنصر البشري. وحنا في مؤسسة إبداع فاشتغلنا على هاد الأهداف هذه بشكل اللي هو مباشر عبر تكوين شباب في تكوين اللي تمكنهم من التمكين الاقتصادي والاندماج في سوق الشغل بشكل اللي هو سلس وكيمشي مع متطلبات سوق الشغل.
16: تميزت المشاريع المقدمة خلال هذه التظاهرة بتنوعها وارتباطها بالتحول الرقمي للتجارة المحلية حيث اشتغل الشباب المشاركون على تطوير تطبيقات رقمية ومنصات للبيع والتسويق الإلكتروني إلى جانب ابتكار حلول ذكية لتحسين تجربة الزبون وتسهيل تدبير الخدمات التجارية.
18: اليوم كان تتويج الفائزين علما أنه كلهم تبارك الله كانوا الأفكار ديالهم جد نيرة واللي كتهم الموضوع اللي اشتغلوا عليه اللي هو التنظيم وتأهيل وتحديد طرق التجارة لدى الباعة الجائلين أو لدى التجارة الغير المهيكلة. هاد الشباب هادو فقد استفدوا من تكوين في إطار هاد المركز بشراكة مع مؤسسة إبداع لمدة 3 أشهر واللي كان التخرج ديالهم في هاد اليوم في إطار الاحتفالات بالذكرى 21 مبادرة وطنية للتنمية البشرية.
16: من جهة أخرى وفي إطار الجهود الرامية إلى تعزيز الوعي الصحي لدى الساكنة، تم تنظيم قافلة تحسيسية بالمركز الصحي المدينة الجديدة خصصت للتحسيس بأهمية صحة الأم والطفل، وذلك بمشاركة مهنيين وأطر صحية وفاعلين جمعويين.
1: أخبار المغرب والعالم.
19: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي يبسط المفاهيم القانونية ويرفع الوعي بالحقوق والواجبات ضمن برنامج القانون والناس كل جمعة مع الإعادة يوم الأحد على ريم راديو.
1: أخبار المغرب والعالم.
20: احتفالية نابضة بالتنوع والانفتاح الثقافي، طبعت الأمسية الافتتاحية لمهرجان أجيال موسيقية وثقافات بمدينة فاس، حيث تألقت المجموعة التابعة لمؤسسة سانجهي سانسكريتي الهندية بعرض فني مميز مزج بين الرقصات التقليدية والإيقاعات الموسيقية، عاكسا غنى الثقافة الهندية وعمقها الحضاري، ومقدما لوحة إبداعية لاقت تفاعل واسعا من الجمهور.
21: يسعدنا أن نكون حاضرين في هذا المهرجان، وقد سلط العرض المقدم خلال هذه الأمسية الضوء على الرقصات التقليدية الهندية والفولكلور الهندي بمختلف تجلياته. الوفد الهندي رسم خلال هذه الأمسية لوحات فنية وموسيقية آسرة على إيقاعات الموسيقى الهندية التقليدية، مزجت بين أصالة التراث وروح الحداثة في مشهد فني جسد عمق التلاقي الحضاري بين الشعوب والثقافات، وأبرز قدرة الفن على تجاوز الحدود الجغرافية واللغوية.
22: المهرجان كيهدف الى التعايش والى اعطاء الفرص للشباب للصغار للكبار، باش كاملين كنوصلوا واحد الرساله ساميه عن طريق الفن.
20: هذه التظاهرة تعد منصة إبداعية تسعى إلى الربط بين الأجيال عبر لغة الموسيقى والفنون، من خلال استضافة عدد من الفرق الموسيقية والفنانين من داخل المغرب وخارجها.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
19: لأن الثقافة ليست خبرا عابرا بل مسار حياة، محطات ثقافية نافذة مفتوحة على الثقافة المغربية والعالمية، رحلة يومية في عوالم الفكر والفن والإبداع. محطات ثقافية ترقبوها من الاثنين إلى الجمعة مع سهام أيتدرع على ريم راديو.
1: ريم راديو.
4: ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية.
20: بمناسبة زيارة للموقع الصناعي لشركة ساني باك ببرشيد، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن الشراكة الاقتصادية التي تجمع بين المغرب وتركيا باتت موجهة نحو استثمارات هيكلية تسهم في تعزيز سلاسل القيمة المحلية.
23: مستثمر تركي اللي كان كيورد كل الحاجيات ديالو من بلده الأصل، استثمر في شراء هذا المصنع وفي مصنع آخر بوسكورة، واليوم 98% ديال التزويد ديال السوق المغربي هو كينتجو في هذه الوحدات، كينتجو بإنتاج مغربي محض بآخر تكنولوجيات باحترام تام للبيئة.
20: شركة ساني باك المغرب خصصت خلال السنوات الثلاثة الأخيرة استثمارات مكنت من تعزيز قدراتها الصناعية من خلال وحدتيها الصناعيتين ببرشيد وبوسكورة.
0: ثاني باك تحولات من شركة كتستورد وتبيع المنتوج ديالها لشركة كدير برودكسيون لوكال. ولا خدينا غير 3 سنين اللي فاتت الاستثمار ديال ثاني باك المغرب في المغرب فات 600 مليون ديال الدرهم في جوج المصانع ديالنا ديال بوسكورة وديال برشيد.
21: هذه الزيارة تندرج في إطار دينامية تثمين الاستثمارات الصناعية والمبادرات المساهمة في تعزيز النسيج الإنتاجي الوطني، كما تتزامن مع مرور 10 سنوات على حضور علامة سيلباك بالمغرب.
19: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو.
3: لأن الاقتصاد يهم الجميع ولأنه مرآة لحياة المجتمع، ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
19: إذاعة الأخبار المغربية
4: ريم راديو،
19: المصداقية والخبر اليقين ريم راديو.
2: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديومايفاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
4: غيم راديو.
19: الخبر من المصدر.

0: ونبض إنساني دافئ. نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم راديو.
1: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
2: في ظل سياق يتميز بالارتفاع الحاد في أسعار الكيروسين كنتيجة مباشرة للتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وكذا تباطؤ الطلب على بعض الخطوط، اضطرت الخطوط الملكية المغربية إلى اتخاذ إجراءات للتكيف على مستوى شبكتها الدولية. وأوضحت الشركة في بلاغ لها أن هذا الارتفاع الاستثنائي في تكاليف الاستغلال يؤثر بشكل قوي على مجموع قطاع الطيران العالمي، ودفع العديد من شركات الطيران إلى مراجعة برمجة رحلاتها وتكييف طاقتها الاستيعابية مؤقتا. وفي هذا الإطار أعلنت الخطوط الملكية المغربية عن تعليق الرحلات الجوية مؤقتا على الخطوط التالية: الدار البيضاء بانجي، الدار البيضاء برازافيل، الدار البيضاء كينشاسا، الدار البيضاء دوالا، الدار البيضاء ياوندي، الدار البيضاء ليبروفيل، طنجة مالاغا، طنجة برشلونة، مراكش ليون، مراكش بوردو، مراكش مارسيليا، مراكش بروكسل.
1: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة ورياضة.
3: ريم راديو،
1: إذاعة الأخبار المغربية. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة على ريم راديو، الإذاعة الأقرب إليكم. ريم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
4: يعتبر مركز الأمان للابتكار وصقل المواهب إقليم بوجدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية، فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنية التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤولياتهم في المجتمع.
5: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل. يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
6: أنا المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
4: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
1: إذاعة الأخبار المغربية،
3: ريم راديو،
1: المصداقية والخبر اليقين.
3: ريم راديو.
7: حكمة المراكز الحدودية، التحديات والمخاطر هو محور هذه الندوة التي نظمت في إطار فعاليات الدورة السابعة لأيام الأبواب المفتوحة للمديرية العامة للأمن الوطني، ندوة تندرج ضمن سلسلة اللقاءات الفكرية المنظمة بالمناسبة والرامية إلى فتح نقاش عمومي ومؤسساتي حول التحديات الأمنية المستجدة المرتبطة بتدبير المنشآت الحدودية في ظل التحولات المتسارعة التي تعرفها أنماط الجريمة العابرة للحدود. هذا اللقاء شكل مناسبة لاستعراض المقاربات المعتمدة في تدبير المراكز الحدودية البرية والبحرية والجوية، مع التركيز على أهمية توظيف الوسائل التكنولوجية الحديثة وتعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن التوفيق بين متطلبات الأمن الوطني وانسيابية حركة الأشخاص والبضائع. وتروم هذه التظاهرة دعما انفتاح مؤسسة الأمن الوطني على محيطها الاجتماعي واطلاع الجمهور على كافة المهام التي تتطلع بها مختلف الوحدات والتشكيلات الأمنية المجندة لخدمته وضمان أمنه وسلامة ممتلكاته والحفاظ على النظام العام، وكذا استعراض جميع التجهيزات والمعدات والآليات المتطورة الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.
3: غيم راديو،
0: الإذاعة الأقرب إليكم. غيم راديو، إذاعة الأخبار المغربية.
8: نوافذ سياحية، حين لا تسافر الأقدام تسافر بنا الحكايات، من زوايا المدن العتيقة إلى همس الجبال، ومن نبض السواحل إلى صخب المدن وحكايات الأماكن. نوافذ سياحية كل يوم أحد تفتح أسماء الخيار نافذة سياحية جديدة على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو،
0: الأخبار على مدار الساعة.
9: كرة القدم النسوية كرافعة للريادة والمساواة وتمكين المرأة شكلت محور ندوة نظمت بالرباط، ندوة تم خلالها تسليط الضوء على دور الرياضة في تعزيز حضور المرأة داخل مختلف المجالات وإبراز قدرتها على تحقيق الريادة والمساهمة في تكريس مبدأ المساواة. الموضوع الذي تناولته الندوة يكتسي أهمية بالغة، لا سيما في ظل إنجازات كرة القدم النسوية ولبؤات الأطلس والتي تحمل رسالة قوية حول الدور المحوري للمرأة المغربية في مختلف المجالات. الفريق الوطني النسوي المغربي حقق نجاحات كبيرة وأثبت حضورا قويا ومميزا، ويهدف هذا اللقاء إلى إبراز مواضيع من قبيل إدماج النساء عبر الرياضة باعتبارها رافعة مهمة لإطلاق مشاريع مختلفة لفائدة الجمعيات والمجتمع المدني لصالح النساء. هذه الندوة التي عرفت مشاركة خبراء ومتدخلين في هذا المجال ركزت على استعراض دور كرة القدم والرياضة عموما في تعزيز الريادة وتمكين المرأة داخل المجتمع. مداخلات مختلف الخبراء أظهرت أن الاستراتيجية الوطنية لتطوير كرة القدم النسوية والجهود الكبيرة التي بذلها المغرب توجت بالارتقاء بمستوى تنافسية المنتخبات الوطنية. الطفرة التي تشهدها كرة القدم النسوية بالمغرب تعتبر ثمرة رؤية واضحة لدور المرأة في المجتمع وكذا لمساهمة الرياضة في تعزيز ريادتها وتمكينها.
3: غيم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية.
10: سلوك المواطن، برنامج إذاعي يبرز تجليات السلوك المدني ويرسخ ثقافة العيش المشترك. السلوك المواطن من الاثنين إلى الجمعة مع نادية أبرام على ريم راديو،
0: إذاعة الأخبار المغربية. ريم راديو،
11: اعتبارا لعلاقة الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى المبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم. إفريقيا هذا اليوم، آخر أخبار القارة من أبرز العواصم الإفريقية، متابعة لأهم الأحداث والقضايا الراهنة. في إفريقيا هذا اليوم من الاثنين إلى الجمعة، رفقة شيماء جبران على ريم راديو.
12: شبكة مراسلين ترصد الأحداث عبر العالم ومن الجهات.
3: ريم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
13: تم بإقليم أزيلال بمناسبة تخليد الذكرى 21 لإطلاق المبادرات الوطنية للتنمية البشرية إطلاق وتدشين عدة مشاريع اجتماعية وتنموية تروم تعزيز العرض الاجتماعي وتحسين الولوج للخدمات الأساسية ودعم الإدماج الاقتصادي للفئات المستهدفة. وتهدف هذه المشاريع إلى تعزيز البنية الاجتماعية الموجهة للفئات في وضعية هشاشة ودعم الرأس المال البشري للأجيال الصاعدة، إلى جانب تثمين المنتجات المجالية وتشجيع الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
14: كاين واحد المجموعه من الانشطه اللي تم التنظيم ديالهم من طرف اللجنه الاقليميه للتنميه البشريه باقليم ازيلال، من بينهم يعني اليوم الاحتفالي اللي تدار في القاعه الكبرى ديال اقليم ازيلال، واللي من طبيعه الحال كانت المشاركه ديال جميع المنظومه ديال التنميه البشريه بالاقليم، واللي تم خلاله يعني تقديم هذا الشعار اللي تم الاختيار ديالو، تمت المناقشه ديالو من طرف يعني الحضور الكريم. من بعد كانت انشطه زيارات عامليه لمجموعه من المراكز ديال اللي كتعنى يعني بالاشخاص في وضعيه هشاشه، المركز ديال الاشخاص في وضعيه اعاقه، المركز ديال النساء في وضعيه صعبه، وكذلك المركز ديال الاشخاص بدون مأوى.
13: تخليد الذكرى 21 للمبادرات الوطنية للتنمية البشرية بالإقليم تميزت بتنظيم سلسلة من الأنشطة والزيارات الميدانية بمشاركة مختلف المتداخلين في منظومة التنمية البشرية، انسجاما مع شعار هذه السنة حكامة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية رافعة للإدماج والمشاركة من أجل تعزيز التنمية البشرية.
1: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
10: نبض الرياضة، لأن الرياضة لحظات تصنع التاريخ، لا نكتفي بما يجري في الملاعب، ننصت للمعنى قبل النتيجة ونقرأ اللعبة كما تقرأ الحكاية. نبض الرياضة، الخبر الرياضي وأكثر، يوميا مع إسماعيل المالكي على ريم راديو.
3: ريم راديو،
1: أخبار المغرب والعالم.
13: جرى بمؤسسة الهرابزة بجامعة الحوزية بإقليم الجديدة توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية التي مولتها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بشراكة مع المندوبية الإقليمية للصحة والحماية الاجتماعية والمديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية والتعليم الأول والرياضة ومؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي في إطار تخليد ذكرى 21 لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتفعيلا لاتفاقية الشراكة الرباعية الرامية إلى تحسين الصحة المدرسية.
15: استفد مجموعة من التلاميذ اللي كيتقدر العدد ديالهم 29 تلميذ اللي كيمثلوا هاد الجامعات الحوزية كاملة تقريبا. وهاد العملية يعني أثارت واحد ارتياح لدى الآباء التلاميذ اللي فرحوا بهذه المبادرة اللي بلا شك غادي تساعد وليداتهم على النجاح في المسار التربوي ديالهم.
16: اليوم تم تنظيم مبادرة تضامنية تشمل توزيع 29 نظارة طبية لفائدة التلميذات والتلاميذ المتمدرسين بمختلف المؤسسات التعليمية بدائرة الحوزية. وتندرج هذه العملية الإنسانية التربوية في إطار برنامج الدفع بالرأسمال البشري للأجيال الصاعدة وتحديدا محور دعم التمدرس، حيث تم تخصيص غلاف مالي قدره 1 مليون درهم ساهمت المبادرة الوطنية للتنمية البشرية فيه بنسبة 100% من خلال اتفاقية شراكة مع قطاعي الصحة والتعليم إضافة إلى مؤسسة السلام للإنماء الاجتماعي.
13: هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز الصحة المدرسية وتقريب الخدمات الطبية وشبه الطبية لفائدة التلاميذ الذين يعانون من ضعف البصر، بما يساهم في إدماجهم في محيطهم الاجتماعي ومساعدتهم على متابعة دراستهم في ظروف ملائمة.
3: غيم راديو،
12: إذاعة الأخبار المغربية.
3: كليك، إطلالة يومية على وسائط التواصل الاجتماعي وجديد عالم التكنولوجيا. كليك، أخبار منوعة، نقاشات في فقرة كليك يوميا على ريم راديو. ريم راديو،
12: أخبار المغرب والعالم.
13: يشكل تعزيز ريادة الأعمال لدى الشباب وتزويدهم بالدعم الفني والمالي لتنفيذ مشاريعهم في القطاعات الواعدة إحدى المهام الأساسية التي التزمت بها المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في إقليم سمارة. وقد استفاد العديد من شباب الإقليم من دعم المبادرة وتوجيهها وتمويلها لتنفيذ أفكار مشاريعهم أو تطوير أنشطتهم ضمن مقاربة متكاملة بهدف خلق قيمة مضافة على المستوى المحلي وضمان استدامة المشاريع.
17: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أعطت أهمية كبيرة هذه السنوات الأخيرة للعنصر البشري وبالخصوص برنامج تحسين الدخل والإدماج الاقتصادي للشباب، وتم تمويل مجموعة من المشاريع في السنوات الأخيرة من بينها مشروع للصباغة، مشروع للطباعة ومجموعة من المشاريع تخص أيضا التعاونيات وريادة الأعمال. والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية تعطي أهمية كبيرة لمواكبة هذه الشباب طيلة الفترة التي يكون المشروع في طور الاندماج.
13: المبادرة الوطنية للتنمية البشرية قد ساهمت في مرحلتها الثالثة إسهاما كبيرا في تعزيز الإدماج الاقتصادي للشباب بإقليم سمارة وتنمية روح المبادرة لديهم، فضلا عن تشجيع تبني جيل جديد من المبادرات المدرة للدخل والموفرة لفرص الشغل.
18: المشروع ديالي هو عبارة عن مختبر لتحضير صباغة السيارات والدراجات النارية. الفكرة ديال المشروع هي جات فكرة شحال هذه من بعد مشيت درت ستاج عند لابوراتوار، من بعد فكرت انني ندفع المبادره وفعلا تم الحمد لله انه عيطوا لنا باش نستافدوا. دوزنا فورماسيون مده تقريبا ديال شهر، انا بحال شادي تجيري هذا المشروع ديالك. من بعد الحمد لله تم استفاده من الدعم ديال مبادره التنميه البشريه.
19: استفدنا كشباب الإقليم من طرف المبادرة الوطنية للتنمية البشرية لتوسعة المشروع بقيمة 50,000 درهم من أجل اقتناء آلية مطبعية. استفدنا من تكوينات في منصة الشباب، منصة شباب السمارة، من تكوينات شملت كيفية سير المشروع والمحاسبة المالية وكذلك طرق تسويق. هذا المشروع كيشغل 3 أشخاص وتطمح إلى إضافة خدمات جديدة من أجل تغطية حاجيات المدينة أو الإقليم.
4: يحظى الدعم الذي تقدمه المبادرة الوطنية للتنمية البشرية في هذا المجال بتقدير كبير من طرف الشباب حامل المشاريع بهذا الإقليم، والذين تحذوهم الرغبة في المساهمة في تنمية بيئاتهم الاجتماعية والاقتصادية.
12: إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو.
3: من أجل كوكب أخضر ومن أجل مستقبل للجميع، النشرة الإيكولوجية على إذاعة الأخبار المغربية ريم راديو. ريم راديو. آخر الأخبار البيئية، الحلول والمشاريع الخضراء وقصص النجاح من قلب الطبيعة، يوميا مع فاطمة الزراء الراجي على ريم راديو. ريم راديو.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر.
11: اعتبارا لعلاقات الأخوة التاريخية التي تجمع المملكة المغربية وجمهورية السنغال، وبمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، تفضل صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بالإنعام بعفوه المولوي الكريم لاعتبارات إنسانية على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 دجنبر 2025 إلى 18 يناير 2026. وتعكس هذه الالتفاتة الملكية الكريمة عمق روابط الأخوة والصداقة والتعاون التي تجمع على الدوام المملكة المغربية وجمهورية السنغال، كما يجسد هذا العفو المولوي القيم والتقاليد الراسخة التي ترتكز عليها الهوية المغربية الأصيلة، في مقدمتها قيم الرأفة والرحمة والعطف والكرم وروح التسامح. وبمناسبة عيد الأضحى مبارك، يتوجه جلالة الملك عزه الله بأصدق متمنياته لأخيه فخامة الرئيس السيدة باسيرو ديوماي فاي وللسلطات والشعب السنغالي الشقيق. حفظ الله مولانا الإمام وأدام عزه ونصره وخلد في الصالحات ذكره، وحفظه في ولي عاده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد وسائر أفراد الأسرة الملكية الشريفة.
12: ريم راديو. الخبر من المصدر. لمتابعة آخر الأخبار الوطنية والدولية طيلة اليوم، ريم راديو. يمكنكم أيضا تحميل التسجيلات وإعادة الاستماع في أي وقت. كل هذا وأكثر فقط على موقعنا rimradio.ma، أول إذاعة إخبارية 100% في المغرب.
3: ريم راديو.
12: ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية.
3: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
20: تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية تسجيل موجة حر وطقس حار ابتداء من الأحد إلى الأربعاء المقبل بعدد من مناطق المملكة. المديرية أوضحت في نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي أنه من المرتقب تسجيل موجة حر من يوم الأحد إلى غاية يوم الأربعاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 42 و45 درجة بكل من عملات وأقاليم السمارة وأسزاق وبجدور ووادي الذهب وأوسرد وطرفاية وطنطان والعيون، وبين 37 و42 درجة بعملة أقاليم سيدي سليمان، رحمنا، نواصر، الخميسات، سيدي بنور، اليوسفية، بني ملال، الفقيه بن صالح، مكناس، خنيفرة، فاس، القنيطرة، سيدي قاسم، بن سليمان، برشيد، خريب، قاسطة، تاشيشة، وقلعة سراغنة، مراكش، مولاي يعقوب، تونات، العرائش، وزان، الصويرة، وآسفي، وقلميم، وتارودانت، وطاطا. ويرتقب أيضا تسجيل طقس حار ابتداء من يوم الأحد إلى غاية يوم الثلاثاء المقبل بدرجات حرارة تتراوح بين 38 درجة و 41 درجة بكل من عملات وأقاليم أكادير، إدا، وتنان، وشتوكا، أيت بها، وإنزقان، أيت ملول، وتيزنيت، والرباط، وسلا، وتمارا، والسخيرات، وبين 34 و 38 درجة بكل من عملات وأقاليم سيدي إفني، الدار البيضاء، مديونة، المحمدية، والجديدة.
12: سياسة، مجتمع، اقتصاد، ثقافة، ورياضة.
3: ريم راديو.
12: إذاعة الأخبار المغربية.
2: لأن المعرفة القانونية ضرورية في حياتنا اليومية، ولأن الوعي القانوني يحمي الفرد والمجتمع. هشام فتوحي،

0: مواهب إقليم بوشدور فضاء بيداغوجيا وفنيا يعنى بإبراز مواهب التلاميذ وتعزيز قدراتهم الفنية والأدبية فضلا عن مهاراتهم التواصلية، وذلك بفضل دعم المبادرات الوطنية للتنمية البشرية. ويسعى هذا المرفق الذي يندرج في إطار برنامج الدفع بالرأس المال البشري للأجيال الصاعدة إلى تعزيز البنيات التحتية للقرب وتنمية مهارات التلاميذ وإعدادهم لتولي مسؤوليتهم في المجتمع.
1: هذا السنتر يعني اللي جاء في إطار يعني التنشيط التربوي والتنشيط الثقافي والتنشيط الفني، اللي الحمد لله اليوم يعني كيعرف عدة ورشات متنوعة، من بينها يعني ورشات كاينة في الشطرنج، الصروبان، ورشات الموسيقى، ورشات المسرح، كذلك ورشات اللغة والتواصل، يعني بالموازاة ديال هادشي كاينة بعض الأنشطة لكل ما يخص يعني الناشئة. هذا يعني كحاضنة لهاد الأطفال ديال المنطقة، بالخصوص أطفال هذا الحي.
2: أنا هي المكونة الخاصة بورشة الحساب الذهني وكذلك الشطرنج. فالحصص عندنا الحمد لله كيدوزو حصص يعني يومية. التلاميذ عندنا الحمد لله من المتفوقين كذلك، وهذا إلا بين شي حاجة فكيبين أن أثر الأنشطة الموازية في دعم التحصيل الدراسي. الورشة ديالنا ديال الحساب الذهني عندها واحد الفوائد كثيرة الحمد لله، كذلك الشطرنج. فألعاب الذكاء هي واحد الورشة اللي كان قد نقول أنها تساهم في بناء شخصية التلميذ.
0: ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى التلاميذ. ويهدف هذا المركز التعليمي أيضا إلى تعزيز الإبداع وتنمية روح الابتكار والمبادرة لدى تلاميذ السلك الابتدائي، إذ يوفر لهم فرصة فريدة للاستفادة خارج أوقات الدراسة من مجموعة متنوعة من الأنشطة وورشات العمل التي يشرف عليها أطر مؤهلة، بهدف صقل مهاراتهم في مجالات أخرى وتنمية شخصياتهم.
3: إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو.
3: حصاد الجهاد، جولتكم الإخبارية الجهوية اليومية، روبورتاجات، تقارير وتصريحات مسؤولين محليين وجهويين. في موعدكم الإخباري حصاد الجهاد على إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو. إذاعة الأخبار المغربية،
4: ريم راديو،
3: المصداقية والخبر اليقين، ريم راديو.
5: على مستوى سد الحسن الداخل بالراشدية، أعطت الوكالة الوطنية للمياه والغابات انطلاقة مشروع لتنمية الصيد وتربية الأحياء المائية في المياه البرية، كما أشرفت على إطلاق برنامج مندمج لتهيئة المستجمع المائي وضفاف السد، يشمل عمليات التشجير والمعالجة الميكانيكية للأدوية وتحسين البنيات التحتية الخاصة باستقبال الزوار.
6: كتحتفل بلادنا باليوم الدولي للتنوع البيولوجي، واخترت الوكالة هذه السنة باش احتفل بمنطقة جهة درعة تافيلات تحت عنوان عمل محلي من أجل أثر عالمي. طبيعة الحال هذا الاحتفال كنا باش نوقفوا على عدة مشاريع مهيكلة في هذه الجهة.
5: هذه المشاريع تهم المحافظة على التنوع البيولوجي المائي وتثمينه، مع الحرص على أن تكون شمولية لفائدة الساكنة المحلية، لا سيما تعاونيات وجمعيات الصيد المحلية. وفي إطار حكامة تشاركية وتوافقية، تم التوقيع بهذه المناسبة على اتفاقيتي شراكة تهم الأولى تدبير نقطة التفريغ الإيكولوجية من طرف التعاونية المحلية للصيد التجاري، فيما أبرمت الثانية مع الجامعة المغربية للصيد الإيكولوجي من أجل تنفيذ برنامج للصيد التربوي والتنشيط البيئي.
7: تأتي هذه المدرسة إن شاء الله كقاطرة للتنمية المحلية والمجالية ولتشجيع الصيد الإيكولوجي المسؤول، حيث كانت نتوخوا حنا من هذه المدرسة خلق واحد الجيل جديد اللي هو واعي بالحقوق البيئية دياله.
8: هناك مشروع مندمج اللي فيه مجموعة ديال الشركاء واللي كتضمن هذا المشروع يعني إنجازات لحماية السد من التوحل عبر تهيئة الحوض المائي للسد وغرس الأشجار.

0: كما هناك تجهيزات لفائدة تعاونية محلية للصيد التجاري الصغير من قوارب وأقفاص عائمة، وتم استزراع كذلك السمك في حقنة السد.
1: ومن جهة أخرى تم تقديم مشروع قطب الرشيدية لتربية الأحياء المائية أكوابولا الرشيدية، وهو منصة جهوية مبتكرة مخصصة للإنتاج في مجال تربية الأحياء المائية والتكوين ومواكبة حامل المشاريع في هذا المجال بالمناطق القاحلة.
2: غريم راديو،
3: الإذاعة الأقرب إليكم.
2: غريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية. مساحة وعي صحي ونبض إنساني دافئ نحاول فيها العافية بلغة واضحة ونصغي إلى الجسد قبل الألم. برنامج صحتك، لأن صحتنا تستحق أن تسمع. ترقبوه كل اثنين مع الإعادة يوم الخميس مع رغدة قبوري على ريم.
4: إذاعة الأخبار المغربية،
2: ريم راديو،
4: الأخبار على مدار الساعة.
5: أعرب الرئيس السنغالي السيد باسيرو ديوماي فاي عن أصدق عبارات الشكر لصاحب الجلالة الملك محمد السادس عقب العفو الذي أنعم به جلالته على المشجعين السنغاليين المحكوم عليهم بسبب الجنح والجرائم المرتكبة خلال منافسات كأس إفريقيا للأمم لكرة القدم التي احتضنتها المملكة المغربية من 21 من دجنبر 2025 إلى 18 من يناير 2026. وكتب رئيس جمهورية السنغال في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي إكس: لقد استعاد مواطنون المسجونون في المغرب على خلفية الأحداث التي وقعت على هامش كأس إفريقيا للأمم حريتهم، وسيعودون قريبا إلى ذويهم بفضل العفو الملكي الذي تفضل به صاحب الجلالة الملك محمد السادس بمناسبة عيد الأضحى. وأضاف الرئيس السنغالي: أتوجه إلى جلالته بأصدق عبارات الشكر على هذا القرار المشبع بروح التسامح والإنسانية، مشيرا إلى أن السنغال والمغرب تجمعهما أخوة عريقة، والتي تأتي هذه المبادرة لتشرفها مرة أخرى. وجاء في التغريدة أيضا: عيد مبارك لصاحب الجلالة ولكافة الشعب المغربي.
2: غريم راديو،
3: إذاعة الأخبار المغربية.
6: لأن الاقتصاد يهم الجميع، ولأنه مرآة لحياة المجتمع. ريم راديو تضعكم في قلب الدينامية الاقتصادية الوطنية والدولية. تقارير، تصريحات، وروبورتاجات تتابعونها في النشرة الاقتصادية. من الاثنين إلى الجمعة مع نادية الأحمر على ريم راديو.
3: إذاعة الأخبار المغربية، ريم راديو.
7: ترأس صاحب سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم اليوم بالغولف الملكي دار السلام بالرباط حفلة تسليم الجوائز للفائزين بالدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم المنظمتين تحت الرعاية السامية صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. ويكتسي تنظيم الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني للغولف والدورة 29 لكأس للا مريم دلالة رمزية قوية، ويأتي ذلك في إطار الدينامية الرياضية المدعمة التي يشهدها المغرب بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس حفظه الله. وتستقبل هاتان التظاهرتان الرياضيتان اللتان جعلتا من المغرب وجهة مرجعية لرياضة الغولف كل سنة نخبة الغولف العالمي للرجال والسيدات، مما يساهم في الإشعاع الدولي لمدينة الرباط ويكرس الرؤية الملكية الرامية إلى جعل الرباط مدينة الأنوار العاصمة المغربية للثقافة. ولدى وصولهما إلى الجولف الملكي دار السلام، استعرض صاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد رئيس الجامعة الملكية المغربية للجولف وجمعية جائزة الحسنة الثانية للجولف وصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم تشكيلة من القوات المساعدة أدت التحية قبل أن يتقدم للسلام على سموهما وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة سيد محمد سعد برادة ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامنية السيدة فاطمة الزهراء عمور والوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية السيد فوزي لقجع. كما تقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي السيد فيصل العريشي رئيس اللجنة الوطنية الأولمبية المغربية والسيد محمد اليعقوبي والي جهة رباط سلا قنيطرة عامل عمالة الرباط والسيد رشيد العبدي رئيس مجلس الجهة والسيدة فاتحة المدني رئيسة المجلس الجماعي للرباط والسيد عادل الأترسي رئيس مجلس مقاطعة السويسي. وتقدم للسلام على صاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم. أيضا استدى مصطفى الزين نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وحسن المنصوري نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعبد الرحمن بفتاس رئيس النادي الملكي للغولف دار السلام وعضو المجلس الإداري لجمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعز الدين بن موسى مستشار رئيس جمعية جائزة الحسنة الثاني للغولف وعلي بن سودة الخازن العام لجامعة الملكية المغربية للغولف وجمعية جائزة الحسنة الثانية للغولف وميشيل بيزانسيني المنسق العام لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم. إثر ذلك التحق صاحبا سمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بالمنصة الشرفية حيث تقدم للسلام على سموهما السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توم فيليبس رئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات قبل أن يتابع آخر الضربات لبلوغ الحفرة الأخيرة آل رافن. في ختام هاتين المنافستين ترأس صاحبا سمو الملكي حفلة تسليم الجوائز الذي ألقى خلاله نائب رئيس الجامعة الملكية المغربية للغولف ونائب الرئيس المنتدب لجمعية جائزة الحسنة الثانية للغولف السيد مصطفى الزين كلمة أكد فيها أن هذا الحفل يأتي ليتوج أسبوعا من المنافسة القوية التي طبعتها روح رياضية مثالية من البداية حتى النهاية. من جهتهما عبر كل من السيد ميلر برادي رئيس دوري الأبطال لرابطة لاعبي الغولف المحترفين والسيد توما فيليبس الرئيس المدير العام للدوري الأوروبي للسيدات عن عميق امتنانهما لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وخالص شكرهما لصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم على كرم الضيافة وحفوة الاستقبال الذي حظي به المشاركون في جائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم وكذا مختلف الضيوف، مسجلين أن هاتين البطولتين الكبيرتين اللتين جرى تطورهما في أجواء طبعتها الروح الرياضية والتنافسية العالية مكنتا المشاركين أيضا من اكتشاف غنى الثقافة المغربية. عقب ذلك سلم صاحبا سمو الملكي جائزة كأس الحسنة الثاني للأطفال منافسات المحترفين والهواة برو ام لبرنامج فيرست تي للفريق المكون من لينا لوليد هاوية وسليم المرنيسي هاوي وبشعار عمران هاوي وويلي وود محترف وكذا جائزة برو ام لجائزة الحسنة الثانية للغولف وكأس للا مريم الذي يضم محمد حسن بن صالح هاوي وحفيظ الدباغ هاوي وس سعد نجعي هاوي وستيفن الكير محترف وألكسندرا فوسترلينغ محترفة. وبعد الإعلان عن أسماء الفائزين سلمت صاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم الجائزة الكبرى لكأس للا مريم للفائزة بالدورة 29 الكندية أنا هوانغ. إثر ذلك سلم صاحب السمو الملكية الأمير مولاي رشيد الجائزة الكبرى لجائزة الحسنة الثانية للغولف للأسترالي سكوت هاند الفائز بالدورة 50 وأخذت لصاحبي السمو الملكي الأمير مولاي رشيد والأميرة للا مريم بعد ذلك صورة تذكارية مع الفائزين. وبهذه المناسبة عبر كل من الأسترالي سكوت هاند المتوج بجائزة الحسنة الثانية والكندية أنا هوانغ الفائزة بكأس للا مريم والأطفال الفائزين بالكأس الخاصة بالأطفال لبرنامج فورستي عن بالغ شكرهم لصاحب الجلالة الملك محمد السادس ولصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد ولصاحبة السمو الملكية الأميرة للا مريم على هذه التظاهرة البديعة التي حققت نجاحا باهرا، معربين عن فخرهم البالغ بالمشاركة في الدورة 50 لجائزة الحسن الثاني والدورة 29 لكأس للا مريم. وبلغت جائزة الحسن الثاني للغرفة التي أحدثها سنة 1971 جلالة المغفور لها الملك الحسن الثاني هذه السنة محطة رمزية بامتياز تتمثل في دورتها 50 وتستند في نشأتها إلى رؤية مؤسسة تروم جعل رياضة الغولف رافعة لإشعاع المغرب مع الانخراط التام للمملكة في دينامية